0: البشارة الثامنة
1: دعاء الملائكة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه أحمد. البشارة التاسعة أجر حجة وعمرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة الفجر في جماعة يعني ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يا سلام، يعني الإنسان فينا نحج كل يوم، كل يوم بإنسان بيقدر يحج، بيصلي الفجر بدل قاعد حتى تطلع الشمس، بيصلي ركعتين ضحى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأخيرا البشارة العاشرة في ذمة الله وحفظه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والحرمان، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأدخلنا في جنات النعيم يا رب العالمين.

رح نتكلم عن الوفاء وعن الزوجة الوفية. في غزوة بدر أسر المسلمون عدد كبير من المشركين، وكان من بينهم أبو العاص ابن الربيع زوج السيدة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام فرق بين زينب رضي الله عنها وزوجها لأنه مشرك، ولما وقع في الأسر خلعت عقدها اللي أهدته إليها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها عند جوازها، وبعتته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتدي به أبا العاص وفاء له. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد عرفه وأحس بوفاء بنته لزوجها، فاستشار أصحابه في أن يطلق سراح أبي العاص، واستأذنهم في إعادة العقد إلى زينب رضي الله عنها، فوافق الصحابة. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه. فلما عاد أبو العاص إلى مكة أعلن إسلامه، ثم ذهب إلى المدينة فأعاد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته الوفية زينب رضي الله عنها.

هنتكلم عن الأخ الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيكتر في هذا الزمن التحدث بكلمة صديقي أخي، فهل يا ترى الصديق ده الأخ بيحمل معاني الصداقة الحقيقية، أم هي صداقة المصالح والمجاملات وإبراز الذات ونحو ذلك؟ وده سؤال بيطرح نفسه، بل سؤالين: مين هو الصديق الحقيقي؟ وهل يوجد صديق في هذا الزمان؟ وهنا بعض العبارات اللي افتقد الكثير منها في أخ هذا الزمان. خلينا نتعرف على الأخ الحقيقي من خلال هذه العبارات. فالأخ الحقيقي هو الأخ اللي بتكون معاه زي ما بتكون وحدك، يعني هو الإنسان اللي بتعتبره بمثابة النفس أو النفس كمان. الأخ الحقيقي يا أخوانا هو اللي بيقبل عذرك وبيسامحك لو أخطأت وبيسد مسدك في غيابك. الأخ الحقيقي هو اللي يظن بيك الظن الحسن، ولو أخطأت بحقه يلتمس العذر ويقول في نفسه يمكن ما يقصدش. والأخ الحقيقي هو اللي يرعاك في مالك وأهلك وولدك وعرضك. الأخ الحقيقي هو اللي يكون معاك في السراء والضراء، وفي الفرح والحزن، في السعة والضيق، وفي الغنى والفقر. بين هم دول الأخ الحقيقي هو اللي بيؤثرك على نفسه، بيتمنى لك الخير دايما. الأخ الحقيقي هو اللي ينصحك لو شاف عيبك، ويشجعك لو شاف منك الخير، ويعينك على العمل الصالح. الأخ الحقيقي هو اللي بيوسع لك في المجلس، وبيسبقك بالسلام لو شافك، ويسعى في حاجتك لو احتجت إليه. الأخ الحقيقي هو اللي بيدعي لك بظهر الغيب من غير ما تطلب منه إنه يدعي لك. والأخ الحقيقي هو اللي بيحبك بالله وفي الله دون مصلحة مادية أو معنوية. الأخ الحقيقي هو اللي يفيدك بعمله وصلاحه وأدبه وأخلاقه. الأخ الحقيقي هو اللي يرفع شأنك بين الناس، وبتفتخر بصداقته، ما تخجلش من مصاحبته والسير معاه. الأخ الحقيقي هو اللي يفرح لو احتجت إليه، ويسرع لخدمتك من غير مقابل. الأخ الحقيقي هو اللي يتمنى لك اللي بيتمنى لنفسه. هو ده الأخ الحقيقي. يا ترى موجود في زماننا ده؟

بعنوان بهذه الأشياء بتكون الحياة جميلة. مين مننا مش عاوز إن تكون الحياة جميلة؟ الاستقامة بتبقى الحياة جميلة باندماج القلب مع تسبيحات الكون، فبيشعر الإنسان بأنه جزء منه وبيبتسم ليه الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبيتخلص من أمراض القلوب والهوى وبيسمو في درجات المخلصين. ثانيا الإحسان، تصبح الحياة جميلة بحب الخير للتانيين، وما بيبقاش حقد ولا ضغينة في قلبه لأي حد، فبيعيش سعيد مسرور والكل بيحبه ومسرور بيه، وبينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله. ثالثا الوقت، تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، فكل دقيقة بتروح ما بترجعش إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود وكل خطوة محسوبة، فبيسرع إلى الأعمال الصالحة وبيبتعد عن الأعمال السيئة، فبيقابل ربه وهو راضي عنه وبياخد كتابه باليمين. رابعا الابتسامة اللي بنتكلم عليها دايما، تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فبيقابل أخوه بالابتسامة والفرحة وبيظهر السرور معاه، وما بيقابلوش بالعبوس والضجر والاكتئاب، فهي سبب ابتعاد التانيين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فبيعيش سعيد لأنه أسعد التانيين وأدخل السرور في قلوبهم. خامساً المبدأ والمصير، تصبح الحياة جميلة يوم أنه يفتكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء والآخرة دار جزاء من غير عمل، فما بيميلش قلبه لمخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، وبيسارع للخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. سادسا الهمة والإرادة، تصبح الحياة جميلة لما بنكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب طالما إحنا مقتنعين بيها، الضعيف هو اللي بيتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو اللي بيواصل حتى يحقق الهدف المنشود. سابعا كما تدين تدان، تصبح الحياة جميلة يوم إنه نبتعد عن الإساءة للتانيين، فالدنيا ما بتبقاش على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم بتشوف يسر ويوم بتشوف عسر، ويوم ليك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة، فخد بالك احذر انك تسيء لحد، فإن كانت عينك بتنام فعين الله لا تنام. فبالله عليكم إن كان في قلبكم ضغينة من حد مهما كانت صلتكم به، سامحوه دلوقت وحاولوا إنكم تلتمسوا له العذر. بارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، بعنوان إني أقاتل في سبيل الله، انطلقت جيوش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد تدك عروش الروم في بلاد الشام، وكانت ضربات المسلمين المليانة بالإيمان والنور بتخوف الأعداء، تجبرهم على الاستسلام والهزيمة. وتساقطت مدن بلاد الشام واحدة ورا التانية، وهرب قادة الروم قدام زحف المسلمين ومقاومتهم، لكنهم اجتمعوا ووحدوا صفوفهم ومشوا تجاه كيش المسلمين حتى وصلوا قرب نهر اليرموك. كان جيش الروم كتير جدا، ملأ أرض المعركة، وكان بيملك السلاح والعتاد، أما جيش المسلمين كان قليل وكان ما بيملكش سلاح كافي، لكنه كان جيش مؤمن بنصر الله، قوي بتمسكه بالإيمان وحب الشهادة في سبيل الله. وصاح القائد خالد بن الوليد بجنوده: يا أحباب محمد، خلصوا لله جهادكم وأرضوا الله بعملكم، الله أكبر والنصر للإسلام. وكبر المسلمون حتى ملا تكبرهم سماء اليرموك، ودب الخوف والرعب في قلوب جنود الروم. ما هي إلا لحظات حتى التحم الجيشين واشتدت المعركة، وقاتل المسلمون الروم وقادتهم قتال الأبطال الصناديد بقلوب جريئة ما تعرفش الخوف، ونفوس شامخة ما تعرفش الهزيمة. وكان خالد بن الوليد مع جنوده بيحرضهم على قتال أعداء الله، وبيرسم لهم الخطط اللي بتدل على عبقريته الحربية عشان تصنع ليهم النصر المشرف. وفي هذه الأثناء وصل رسول حليفه، خليفة رسول الله الجديد عمر بن الخطاب، هو بيحمل رسالة والمعركة على أشدها إلى القائد خالد بن الوليد. أدى الراجل التحية ويسلم القائد رسالة من الخليفة عمر بن الخطاب، وعلى عجل قرأ خالد الرسالة وانحدرت، نزلت من عينيه دمعة وصاح: إن لله وإنا إليه راجعون. قال له راجل من المسلمين كان قاعد جنبه: خير إن شاء الله، إيه اللي حصل؟ فجاوبه خالد بصوت خافت: لقد لحق أبو بكر الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي رسالة من الخليفة عمر بن الخطاب يؤمر فيها بعزلي عن قيادة جيش المسلمين وتسليم القيادة لأخي أبو عبيدة بن الجراح. اكتم الأمر الآن ريث ما تنتهي المعركة حتى لا يضطرب جيش المسلمين. وغربت شمس اليوم على اليرموك، والأرض مليانة بجثث الروم، واللي بقي منهم على قيد الحياة آثر الفرار والسلامة، وحمد المسلمون خالقهم على النصر المؤزر، وراحوا يصلوا له شكرا وحمدا. أما الجميع، تقدم خالد بن الوليد قدام الكل، أدى إلى أبي عبيدة بن الجراح وأدى قدامه تحية الجندي المخلص، وسلمه كتاب الخليفة عمر بن الخطاب، وقال له: أنا دلوقتي جندي من جنودك يا أبا عبيدة، إني لا أقاتل من أجل عمر، إنما

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن بكاء القلب. يا ترى القلب بيبكي؟ القلب عيط؟ بيقولوا بكاء القلب أصعب ولا بكاء العين؟ أيها أصعب يا ترى؟ بتمر علينا لحظات مرة أليمة بنلجأ فيها للدموع عشان نخفف من الألم والهم اللي بيطبق على صدورنا. لكن أعتقد أن الكثير منا بتجي حالة جمود، فساعتها ما يقدرش أنه يعيط رغم رغبته أنه يعيط، أنه يبكي وحاجته الملحة للبكاء، عاوز يعيط لكن ما يقدرش. في اللحظات دي بيبدأ القلب بالبكاء بصوت مش مسموع ومن غير دموع ما يشعرش بيه حد. وإيه رأيكم باللي بيقول إن بكاء القلب أصعب وأشد ألم من بكاء العين؟ يا ترى مريتوا باللحظة دي اللي بتعجز فيها عينيك عن البكاء؟ بالنسبة لي أنا بشوف إن بكاء القلوب أشد صعوبة وأشد ألم. تعرفوا ليه؟ لأنه بكاء مكتوم مخنوق بيتأوه القلب من قسوته. ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة ونور وأمان، ما تعيطوش إلا من الفرحة.

أعظ نفسي، فهل تتعظ؟ أعظ نفسي إن الهدي هدي الله عز وجل. يا نفس بتخافي الفقر وبتنسي بإن ربنا كريم وهاب، يا نفس بتعشق الصور الزيفة والحقيقة في الروح وكل شيء زائل وينتهي ومفيش حاجة باقية إلا هو سبحانه وتعالى. يا نفس بتغرك قوتك وبتنسي بإن الإنسان اتخلق ضعيف، فعلى إيه الغرور ونهايته الموت؟ يا نفس المال ماله والخلق خلقه، فاحسني بيحسن إليكي لأن الشح رذيلة والعطاء فضيلة، فعلى إيه بتختاري اللي فيه التلف؟ يا نفس الرزق رزقه وهو القابض والباسط، فعلى إيه؟ فليه بتمنعي والرب بيبسطلك ورحمته؟ ما بتتعظيش يا نفس؟ كل شيء للزوال والبقاء محال، فعلى إيه الغرور والكبر؟ يا نفس اللي بيتواضع لله أعزه، فخليكي في حياء قدام ربنا اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا نفس على إيه بتدي الأعذار وبإصرار عشان ما اسمعش عدا صوتك وصوت شهواتي وهواي؟ يا نفس انت ما بتملكيش نفسك، فإزاي بترغبي حيازة كل مال ومتاع وانت سايباه وراكي، سايباه كل شيء، سايبه كل شيء وراكي لمين؟ للوارثين، للورثه. ويحك، انت ما بتعرفيش حال اللي سبقك، اللي راحوا من غير رجعه ما رجعوش. يا نفس اتعلم الحب، اتعلم الاحسان والخير والعطاء. يا نفسي كراهيتك للغير بتحمي بصيرتك وبتلغي عقلك، ولا هي دي دعوتك البلهاء ليا عشان اكون امعه ليك وربنا وهبني الحق طريق الخير والسلام؟ يا نفس ارحمي ترحمي، يا نفس حبي بتتحبي، يا نفس ادي ربنا بيديكي، كوني للغير يكون لك الخير. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر كل شر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم احفظني واهدني واحفظني بحفظك وعصمني فلا عاصم إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا أرحم الراحمين.

ومع هذه الأقوال بيقولوا للكذب نجاة ولكن الصدق أنجى، للباطل بقاء ولكن الحق أبقى، للمال قوة ولكن القناعة كنز لا يفنى، للشهوات لذة ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش، وللكلام بلاغة لكن للسكوت حكمة أبلغ. كون زي البصلة بتخلي أعدائك يعيطوا اللي بيحاولوا إنهم يخلوك تعيط، وخليك كون زي البطيخة في أسرارك محدش يعرف إن كان جواها أحمر ولا أصفر، وكون زي تفاحة نيوتن بتلهم اللي حواليك بأفكارك المبدعة، وزي حبة الزيتون اللي كلما عصرت بمشاكل وهموم الزمان أنتجت لينا زيت بيشفي الجروح والآلام من التانيين. بيقول أنيس منصور: ثلاثة ما بصدقهمش، السكير لما يصلي، والتاجر لما يحلف، والمرأة لما تعيط. إيه رأيكم؟

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الحلقة الخامسة من برنامجنا أيام مع الحبيب. بحب أذكركم دائما بأن الأيام مع الحبيب يعني من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيام المرأة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيام الرسول مع المرأة، كيف كانت المرأة مع النبي في كل يوم وفي كل شأن من شؤون حياته، وكيف دعمت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف آمنت به، وكيف آزرته، وكيف تحملت معه بمواقف عظيمة جدا لا تقل عن مواقف الرجال. إذن هذا هو موضوع برنامجنا مع أيام مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آخر حلقة تحدثنا فيها عن اللي أسلموا أول من أسلم من النساء، واخترنا 10 مبشرات بالجنة، وإن شاء الله حنجعلهم شعار إلنا. الآن حنشوف هالعشرة المبشرات شو عملوا، شو قدموا للرسالة، هن وغيرهم من أول من أسلم من النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام. بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام لما أمروا الله عز وجل بنشر الدعوة، فالنبي بدأ ينشر الدعوة وبدأ يتحدث في كل مكان، وكل من رأى يحدثه عن الرسالة. كذلك النساء اللي أسلمنا كانوا كل ما شافوا امرأة جديدة كمان يحدثوها عن الدين ويدخلوها في الإسلام، حتى أنه تذكر أم شريك. أم شريك قال هي امرأة من دوس، ما هي من قريش، امرأة من قبيلة دوس، لكن كانت مقيمة هي وزوجها بمكة، فأسلمت مع أوائل من أسلم، فكانت تحمل لواء الدعوة، قال تدخل بيوت أهل مكة وتبشر وتدعو للإسلام، تعلم النساء الإسلام. فانتبهوا إلها مين؟ زعماء قريش، فمسكوها وقالوا له لولا قومك لآزيناك، لكن نحن أقل شيء بنعمل فيك يلا من سفرك ومن رحلك ومن رجعك على قبيلتك دوس. إذن زعماء قريش ما سرهم يشوفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فايتين طالعين مطمئنين عم يصلوا بالكعبة، عم يصلوا بالشعاب، فأرادوا حاولوا يعني لفتة مثل ما شفنا المرة الماضية، حاولوا يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام. المرة هي اجتمعوا وذهبوا لأبي طالب، ومثل ما بتعرفوا أنه حاولوا يسنوا أبو طالب عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب أرسل خلف النبي وقال له يا ابن أخي أبقي علي، فإن القوم قالوا لي كذا وكذا وكذا. فالنبي لما سمع هالكلام من عمه، وعمه هو اللي عم ينصره، وعمه اللي عم يأيده، وعمه اللي مآويه، وعمه اللي رباه بعد ما توفى جده، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا. قال وحتى استعبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، نزلوا دموعه وولى وهو يبكي. بكي إذا كان أبو طالب ما بده ينصره، إذا أبو طالب ما بده يدافع عنه، مين بده يدافع عنه؟ فلما شافوا أبو طالب بهالحال هي نادى وقال تعالى يا ابن أخي والله لا أخذلك أبدا. وقال له شعر كتير جميل، قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. يعني أنا معك وأنا مأيدك، خلص اللي بدك يا عميل. فهذا الكلام ريح النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج من عند أبو طالب وهو مطمئن بأنه أبو طالب لا يزال يدعمه، لا يزال يحامي ويدافع عنه، كما أنه في بيته خديجة هي مأواه وهي حضن الدافئ اللي دائماً تدعمه دائماً تساعده. ففي بيته خديجة وخارج بيته أبو طالب، فكانوا هن اثنين السندين للنبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أبو طالب له كلمته كزعيم من زعماء العرب، وباعتباره لساته على دين الشرك، لساته على دين قريش، فكانوا يحترموه ويحترموا رأيه، ولذلك ما يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام أبداً. إذن لكن المشركين بقى ما استسلموا، صاروا يحاولوا بقى أنه بركي بيتناقشوا مع النبي، بركي بيعملوا حوار معه. فجاء عتبة بن ربيعة جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لكم كذا مرة ما بدي استرسل بقصص الرجال لأنه هي كتير مذكورة في السير، لكن موقف جميل نتعلم منه أدب أنا حبيت نبه عليه، وهو أدب الحوار. أدب الحوار مع الطرف الآخر ولو كان خصمك ولو كان عدوك. عتبة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ابن أخي أريد أن أحدثك فاسمع مني. فشو جاوبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له قل يا أبا الوليد أسمع. شوفي أدب النبي في الاستماع، عم يعلمنا كيف نسمع، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام عارف بأنه كل شيء بده يقوله عتبة باطل، وعارف انه بده يحكي عن الشرك وبده يدافع عن الاصنام، وعارف انه هو ما رح يقتنع شو ما حكى، مع ذلك استمع له النبي. فانت لما بتكوني في نقاش او في جدال او في حوار مع خصمك اللي هو مثلا عنده فكر غير فكرك او راي غير رايك، شو تعملي؟ تعلمي من النبي عليه الصلاه والسلام، اعطيه فرصه انه يتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كسب بهالموقف هذا نقطتين تنتين. اولا اعطاه لعتبه مجال يحكي، فعتبه تكلم تكلم تكلم: يا ابن اخي اذا كان انت بدك مال نحن بنعطيك مال، اذا بدك تتزوج بنجيب لك احلى عروس، اذا انت مريض وهذا اللي عم يجيك رئي من الجن بنجيب لك طب، وهالعروضات اللي كان يعرضها عليه. النبي عليه الصلاه والسلام عم يسمع، فلما تكلم عتبه كل كلامه ارتاح. والانسان لما عنده كلام ومخبيه وبده يحكي للاخر، فمجرد يتكلم وانتهى فهون بيعطي اريحيه. إذا صار عتبة مستعد لأنه يسمع. فلذلك هذا الأدب اللي بيعلمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال له: قل يا أبا الوليد فإني أسمع. فالمهم تكلم عتبة كل شيء عنده حتى انتهى. فشوفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ قال إذا كسب النقطتين النبي. أول نقطة أنه ريحه، أنه تكلم كل شيء عنده. ثاني نقطة أنه استعد عتبة ليسمع للنبي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ما حكى ولا كلمة ولا حاوره ولا جادله، وقف وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يسمعون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالنبي استرسل بقراءة سورة فصلت، فعتبة قعد قالوا حط إيديه ورا ظهره وصار يتسمع يتسمع يتسمع هيك، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فهون وثب عتبة ودغري وضع إيده على كف النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أناشدك الله والرحم، كف عنا. فعتبة كان يفهم كلام القرآن. ليه؟ لأنه هن عرب ولغتهم لغة قوية، يمكن نحن ما بنفهم القرآن الآن مثل ما هن كانوا يفهموه كلغة فصيحة. فهو فهم كل الكلام وخاف وارتعب أنه ممكن تنزل فيه صاعقة مثل ما نزلت صاعقة بعاد وبثمود، وتوقف النبي عن الكلام.
1: آمن هون أنه هو نبي؟
0: لا، ما منقول آمن، هو اقتنع. لكن الإيمان بدك يدخل يوقر في قلبك ويصدق العمل. الإيمان مو بس أنه والله أنا شعرت بالحق، شعرتي بالحق وغطيتي الحق، هذا الكفر. كلمة كفر بالذات شو يعني؟ تغطية الشيء، تغطيه. ليش الزارع بيسموه كافر؟ زارع باللغة العربية لأنه بيحط البذرة بغطيها بالتربة، يعني هو شايف البذرة، يعني شايف الحق بعينه وغطاه، حطه بالتراب وغطاه، هذا الكافر. فالكافر، لحظي أنت نبهتينا لفكرة حلوة، الكافر هو اللي شاف بعينه الحق، مثل عتبة سمع القرآن وعرفه حق وخاف تنزل عليه صاعقة، ورجع بعدين قال لا أعرض وكذب وعاند. ليه؟ لأنه في أسباب تانية عم تخليه ما يعترف، ما يظهر هذا الإيمان. هو بداخله اقتنع بأنه النبي حق، ولذلك حتى لما رجع لعند قومه فهن قاعدين جلوس أبو جهل وأمثال البقية عقبة وغيرهم، فواحد قال له للتاني، قال له: والله لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، هذا راجع متغير. فقعد عتبة قال لهم: اسمعوا مني، والله إن كلامه ليس بالسحر وليس بالكهانة وليس بالجنون، تسموه ساحر وكاهن ومجنون، والله ما هو ولا شيء من ذلك. اسمعوا وأطيعوني، خلوا بينه وبين العرب، اتركوه. إذا هو عم يدعي وعم يقول نبي وجاي للعرب، خلوه طير، خلي يتكلم مع العرب. فإن ظهر على العرب فملكه ملككم، إذا صهر وصار ملك وانتصر عليهم فخلص هو معاكم، ما رح يتخلى عنكم، فأنتوا كسبتوا، أنتوا كسبتوا بكل الأحوال. وإن قتلته العرب كفتكم منه واسترحنا منه. يعني رأي بالنسبة لعتبة هذا رأي محترم، طيب اتركوه إذا بكل الأحوال. فقالوا له: والله سحرك يا أبو الوليد، هذا سحرك محمد، وشتموه. قال لهم: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. إذا كانوا يعرفوا الحق لكن كانوا ينكروا استكبارا على الحق. هن كانوا ينكروا على النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة فكرتين تنتين، كانوا يرفضون قطعا، هي فكرة الوحدانية. لما نادى بالإله الواحد لا إله إلا الله، طيب هن عندهم 350 صنم حول الكعبة، كلهم هدول آلهة، هدول معترف فيهم يعني رسميا، غير انه كل واحد على كيفه امتى ما بده بجيب خشبة بيصنعها بيساويها إله بياخده عبيته بيعبده. لا ما بيكبوا الخشب، بروح بيحرقه إذا برد بيتدفى فيه بيطبخ عليه مثلا، أو بيعمل من تمر بيروح بياكله. فيعني الآلهة عندهم بعدد الرمل، كيف أنت بدك تلغي كل الدور الآلهة وتعمل إله واحد؟ هاي شغلة ما قدروا يفهموها أبدا. ما
1: حيشوفوه كمان
0: إن كانوا بيأمنوا بالله وبيعرفوا أنه الله موجود، لكن كانوا يعتبروا هدول شركاء لله، لذلك بيقسموا بالله وبيعرفوا من صفات الله وقدرة الله أكيد، لكن بقى يقولوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هدول يعني بس هيك واسطة يوصلونا لعند الله. هي فكرة. والفكرة الثانية اللي هي فكرة البعث بعد الموت، هي ما كانوا يصدقوها أبدا، إنه وقالوا أإذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ذلك الله صور هالموقف بسورة الإسراء، شايف كيف؟ فإذا من موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبة نعرف بأنه المشركين كانوا يعرفوا أنه هو حق ولكن استكبار على هذا الحق. التفتت بقى قريش وأخذت منحى آخر، وهو منحى الاستهزاء بالنبي والاستهزاء بالقرآن الكريم، استهزاء بالقول. لذلك أول ما قالوا مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أول شيء وصفوه بالجنون، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أديه تحمل وأديه تعذب وأديه صبر على قومه وهن أهله، وأصعب ما يكون الظلم إذا كان من الأهل، أصعب ما يكون من البعيد لما بيكون أهلك وقريبك وبيعرفك وبيعرفوا صدقه وبيعرفوا أمانته ويجوا يقولوا عنه مجنون. ما أنتوا بتعرفوه لو 40 سنة معاكم ما طلع منه يوم موقف واحد ممكن نقول إنه هو في جنون. أيضا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وصفوا بالسحر وصفوا بالكذب وصفوا بالجنون، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، حاشاك يا حبيب الله وحبيب المؤمن. إذا كان الرجال استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصفوه بأنه ساحر أو كذاب أو من هذا الكلام، يا ترى في نساء أيضا استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي نساء كانوا أنا سميتهم نساء شقيات، فعلا في نساء كانوا شقيات وكانوا حملوا لواء الحرب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت زعيمتهم صراحة هي هند بنت عتبة دي، بعدين الله أكرمها وأسلمت، لكن ذاق المسلمون منها أشكال وألوان من العذاب. ففي باب الاستهزاء مرة بحدث معاوية أنه كان خارج وراكب هو وراكب أبوه أبو سفيان وهند خلفه، فهن وماشيين وإذ النبي عليه الصلاة والسلام طلع وراهن شاف فرصة أنه يحدثهم، وما كان يترك فرصة لحتى يبلغ الدعوة عليه الصلاة والسلام. فلما خرج وراهم التفت أبو سفيان فأمر معاوية قال له انزل يركب محمد، فنزل معاوية وركب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي فورا التفت لأبو سفيان ولهند فصار يحدثهم نفس الكلام، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. فأبو سفيان استمع لآخر الكلام حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى نزل وذهب ورجع معاوية ركب، فالتفتت هند بكل لئم وقالت لأبو سفيان أتلو من أجل هذا الساحر الكذاب تنزل ولدي؟ عم تنزل ولدي وبتركب هذا الساحر الكذاب بداله؟ شوفي هالاستهزاء والكلام الكبير على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت أبو سفيان وقال له والله لا هو بساحر ولا هو كذاب، اللي بيفهم بيعرف الحق. لكن هون مثل ما قلنا مشكلة المشركين. أيضا أم جميل زوجة أبو لهب، مو بس أبو لهب استهزأ بالنبي، أم جميل كانت تستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام بفترة من فترات الوحي، لما انقطع فترة الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تروح وتجي وهو مرض صلى الله عليه وسلم، فهو مرض وأم جميل تروح وتجي وتقول له بطريقة الاستهزاء والله إني أرى شيطانك قد تركك وتخلى عنك، بهالطريقة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله مواساة لقلب النبي عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حتى أنه نفس أم جميل في مرة أرادت أنه تأذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى المكان اللي جالس فيه النبي، وجدته جالس هو وأبو بكر، جاي أو حاملة بإيده فهر، فهر يعني حجر ملء الكف، وصرخت وولت بعد ما نزلت آية تبت يدا أبي لهب، ونزل شتم وامرأته حمالة الحطب، نزل شتمة في القرآن، فجابت الفهر وجاي، والله إن رأيت محمد لأضربن بهذا الفهر فاه، قالت تضرب فم النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر، والنبي جالس هو وأبو بكر. فأبو بكر قال يا رسول الله هذه أم جميل، قال دعها فإنها لن تراني. فالله عز وجل حجبها وحجب عيونها عن رؤية النبي، فوقفت أم جميل أمام أبو بكر، قالت له أسمعت؟ سمعت أن صاحبك قد هجاني، هذا صاحبك محمد عم يهجوني. قال له والله محمد لا يقول الشعر ولا أعلمه يقول الشعر ولا يهجو أحد. قالت له والله لأن رأيته، لأن رأيته لأضربن بهذا الفهر فاه. والتفتت وراحت وهي عم تولول وتصرخ. أبو بكر التفت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أما تراها رأتك؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام كلا لم تراني. فهيك كان في مواقف من نساء فعلا باستهزاء للنبي عليه الصلاة والسلام. انتقلوا المشركين من مرحلة، المشركون من مرحلة لمرحلة، مرحلة الإيذاء الفعلي، إن بدأوا بالاستهزاء لكن الآن صبوا بقى أشكال وألوان من العذاب على المسلمين رجالا ونساء. وانتوا بتعرفوا كثير من هالقصص، ولكن موقف أنا يمكن لأول مرة بسمعه أو بلاقيه في المصدر، إنه كان المشركين يجيبوا، كان المشركون يجيبوا المسلمين ويلبسون دروع الحديد، دروع من حديد، ويرمون في أرض الصحراء بحر الشمس، تحت الشمس الحارة في أراضي السعودية بتعرفوا 50-60 قد تصل درجة الحرارة، وهن لابسين دروع الحديد، حتى دروع الحديد تنصهر وتحرق أجسادهم، حتى يغيبوا عن عقلهم وفهمهم وفكرهم، ما يعودوا يفهموا شيء أو يشوفوا شيء عليهم رضوان الله تعالى. نساء ورجال، صور امرأة بالجسم الرقيق الناعم وهي تقعد بهذا الجو الحارق، حتى قال هيك آخر النهار وظلوا كل طول ما لهم واقفين يقولون تتراجعوا عن دينكم؟ تتراجعوا عن الوحدانية؟ تتراجعوا عن محمد؟ وهن ثابتين على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال حتى آخر النهار فيجوا بقى أهلهم وأقربائهم ما يقدروا يمسكون من حرارة الدروع اللي ملبسينهم إياها، يجيبوا نطع الجلد يعني قماش الجلد ويقلبون على الجلد ويحملون ورجعون على البيوت، وتاني يوم يعيدوا الكرة تاني مرة، كل يوم كل يوم على هالحال. قال إلا سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى وسلامه، ما أحد كان ينقصه ولا أحد كان يقيمه ولا أحد كان يرجعه رضي الله عنه وأرضاه. وثبتت المرأة على هذا العذاب وتحملت، حتى أنه سيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة كانت بالحرم فسمعت أنه المشركين عم يتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فتصوروا طفلة صغيرة عمرها 7-8 سنين سمعت بإذنها أكبر زعماء قريش وعم يتآمروا على قتل أبوها، فإجت تركيد لعند النبي وهي عم تبكي، قالت له يا رسول يا أبتي تركت الملأ من قريش يتآمرون على قتلك، والله فقد أقسموا باللات والعزة وإساف ونائلة، إن رأوك ليضربونك بالسيف. فقعد النبي عليه الصلاة والسلام يطيب خاطرة ويرضيها ويواسيها وإلا لا تخافي يا ابنتي إن الله مانع أبيك. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وشافهم كلهم مجتمعين، وقف أمام، فهو وقف أمام، قال فنكسوا جميعا رؤوسهم على الأرض، ما استطاع واحد يقوم بقوة الله تعالى. لما الإنسان بيكون صادق بيكون الله بيدافع عنه، لما الإنسان بيكون فعلا صابر وصاحب مبدأ وواقف عند مبدأه وتحمل في سبيل مبدأه لابد ما الله ينصره. شوفوا هلأ كل أصحاب المبادئ سواء كانوا حق ولا باطل ما تحملوا ما تعذبوا، فالله يقوينا على حمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كما حملها النساء الأوائل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموقف العظيم جدا اللي نقدر نترخه تاريخيا هو موقف سمية. سمية تعرفوا قصتها وكيف أنه أبو جهل كان يعذبها دائما، فلما كان يعذبها أبو جهل كان من أنو باب؟ مثل ما ذكرتي لاحظتي إيمان، من باب الغيرة والحسد مو أكثر. فكان لما ضرب بالحربة وقتل آخر ضربة قال والله إنك عشقت محمدا واتبعته لجماله، لأنه أنت عشقتي وحبيتي مشيتي وراء. هو هذا شو بدل هالكلام على شو؟ على باب غيرة وحسد من قلوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى أنه عمار بن ياسر اضطر ينطق بكلمة الكفر، وسمية ما نطقت أبدا وماتت شهيدة وكانت أول شهيدة في الإسلام. كثير طبعا من النساء اللي تعذبوا في سبيل دينهم واللي ثبتوا، لبيبة كان يعذبها مين؟ عمر بن الخطاب. تصوروا، قال كان عمر يمسكها من خوانيقها، يعني يمسكها من رقبتها ويخنقها يخنقها يخنقها حتى تسترخي بين إيديه، يفكروها ماتت ويقولوا خلص ماتت، وبعدين يتركها. شو إلا قال هو يتعب، إلا والله ما تركتك إلا سآمة. هو يتعب من كتر ما يعذبها، وهي صابرة متحملة هالمسكينة المرأة الرقيقة الناعمة. قد إيه إذن صبروا في سبيل تثبيت هذا الدين وفي سبيل يوصل. فدين الإسلام منتصر لا محالة، بس يعني نحن اللي بدنا نكون إحنا مع حملة هذا اللواء، وأنتوا أمثالكم وشبابنا وبناتنا اللي تحملوا هذا الدين وتوصلوا. والآن المهمة أسهل، المهم الآن أسهل من قبل، ما في عذاب ولا في نار ولا في كما تعذبوا هؤلاء النساء. زنيرة الرومية بحب أحكي عنها. قدي سمعنا عن صهيب الرومي، سيدنا صهيب، قديش تعذب صهيب. أيضا زنيرة الرومية تعذبت أكثر من صهيب، كان يعذبها أبو جهل ويعذبها عمر بن الخطاب، اثنيناتهم يجتمعوا على تعذيبها. تصوروا امرأة بسيطة ضعيفة، اثنين من أعتى الرجال يجتمعوا على تعذيب هذه المرأة. فقال من شدة العذاب عميت زنيرة تحت العذاب، فقدت عيونها عميت، وفوق لسه تعذيب نفسي. شو إلا أبو جهل؟ والله إن اللات والعزة هي التي فقدت بصرك، لأنك كفرتي باللات والعزة هن اللي عموكي. فكانت تقول لهم وما يدري اللات والعزة ما يفعل بهما، شو بيعرف اللات والعزة حتى تروح تعميني ولا تأثر علي. وكانوا بقى بين بعضهم يقولوا لو كان هذا خير اللي إجا فيه محمد ما سبقتنا هي زنيرة. من هي زنيرة؟ ما ياخدوا لها أهمية، إنه هي عبدة ما لا اهتمام ولا لا وجود ولا لا اعتبار. فلذلك كان المرأة تحملت كثيرا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والسيدة خديجة، فصاروا يشتروا هالعبيد ويشتروا هالإماء ويعتقون في سبيل الله تعالى. وهنة ما قلنا خديجة وأبو بكر أنفقوا أموالهم في سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وفي سبيل دعوته. بعتقد الوقت صار معنا كافي، فإذا كان بس عندكم أي سؤال ممكن نسمع لسؤال.
2: هلا دكتورة، بس أنا بدي أسأل، غالبا إحنا بس نقرأ السيرة النبوية منلاحظ نقطة كتير هامة، إنه غالب اللي أسلموا بداية انتشار الإسلام هن كانوا من الفقراء، يعني هن كانوا السباطين. فليش ما منلاحظ إنه الأسياد كانوا قبل الفقراء؟ يعني وين كان دور الأسياد؟ كان الفقراء دائما هن السباطين.
0: صحيح صحيح. ليش الفقراء والعبيد هن اللي سبقوا إلى الإسلام؟ لأنه الحقيقة زعماء اللي ما أسلموا كان في أسباب أخرى تمنعهم عن الدخول في الإسلام، تمنعهم عن الخضوع، هو استكبار عن الحق. أمثال أبو جهل وأمثال أبو لهب، وحكيت عن عتبة أنه هو عرف الحق ومع ذلك ما آمن فيه. أبو جهل مرة إجا الأخنس بن شريق واستمع للقرآن، فبعد ما خرج هو وأبو جهل صوري، فبعد ما خرجوا سأل الأخنس أبو جهل قال له ماذا سمعت؟ فالتفت أبو جهل قال له ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وعبد وبني عبد مناف الشرفة والسيادة، فأطعموا فأطعمنا، فحملوا فحملنا، حتى إذا تساوينا نحن وهم بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فأنا ندرك ذلك. إذا موضوع منافسة، موضوع غيرة، إنه هن جابوا نبي نحن مننا نجيب نبي. طيب إحنا بدنا الحق، إن كان هذا النبي ولا هاد ولا هاد ما بتفرق، المهم نحن نمشي وراء الحق. الحقيقة زعماء قريش بالذات كان عندهم سببين اثنين لأنه يمتنعوا عن الخضوع للنبي عليه الصلاة والسلام. السبب الأول هو الخسارة السياسية وخسارة المنصب اللي بدهم يخسروها. هلأ النبي عم يدعو بتحطيم الأصنام، الجزيرة العربية كلها بالدين لقريش، وبتعتبر قريش هي حارسة الآلهة وهي أهل الحرم، والحرم بالنسبة لهم ما يعني بس كعبة، يعني الآلهة اللي كان هبل بقلب الكعبة، وكانت اللات والعزة بأطراف مكة. فكل القبائل العربية كانت الدين لقريش، القرشي دائما دمه مصون، ما بصير حدا يعتدي على واحد من أهل الحرم. ما بصير حدا ياخد أو يسرق تجارة أهل الحرم، هدول حراس الآلهة. فإذا هن بدهم يكسروا هالأصنام كلها ويتركوا عبادتها، فبدهم يخسروا منصبهم بين القبائل كلها. وهن عم ينظروا إنه بدنا نعمل محمد هو الزعيم، إحنا ما بنعطيه الزعامة إذا بدنا نخسر زعامتنا. فهي بالحقيقة خسارة سياسية أولا، كما إنه هي خسارة اقتصادية بالنسبة إلهم. يعني هن فكروا طيب هدول القبائل كلهم بيجوا على مواسم الحج وبيجوا يزوروا الآلهة وبيجوا ياخدوا حجار من آثار البيت الحرام وبيقوموا بالأسواق الهائلة، سوق أوكاز وسوق ذي المجنة دائما كانت تقوم، وهم في مرابح اقتصادية وعائدات سياحية هائلة. طيب كمان هن إذا بدهم يخضعوا لمحمد ويسمعوا له والله ويساووا الغني مثل الفقير وما بيعود فيه زعامة ويآمنوا لإله واحد، وحتتوقف كل هالمكاسب السياسية. إذن هدول سببين أهمين هن استكبارهم إذن في البداية، وخسارة سياسية وخسارة اقتصادية كبيرة. بعتقد كفينا اليوم الوقت وانتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله
3: يا نبيا يا

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تغفر لي. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم، لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما، لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم، لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا، فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا، لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إزداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم
فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة، لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين بعد بيانه لقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، صدق الله العظيم.
1: قال: فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم، ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار، وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجردت الهمم للتلقي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده علوم وتتلاشى عنده معارف الخلق، وبهذا نعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم، وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل، والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته.
0: ويقول أيضا في مبحث السكينة من كتابه إعلام الموقعين ونحوه في كتاب زاد المعاد: ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس بزمانهم، منهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال.
1: لقد كان ابن قيم الجوزية موسوعة في المعرفة، لا يترك علما نافعا من علوم عصره إلا بحث وألف وتوسع فيه، حتى لا يظن قارئه أنه من أهل الاختصاص في ذلك العلم. شهد له بذلك أقرانه وعلماء عصره ومن نقل عنهم.
0: يقول القاضي برهان الدين الزراعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه.
1: وقد انتقل ابن قيم الجوزية إلى جوار ربه عز وجل بعد حياة علمية حافلة بالإنجازات، وذلك ليلة الخميس 13 من شهر رجب وقت أذان العشاء سنة 751 هجري، وله من العمر 60 عاما رحمه الله تعالى.
0: وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي، ثم بجامع جراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير، وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته.
1: يقول الإمام الحافظ ابن كثير: وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى، شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه.
0: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والصالحين

0: ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه.
1: وهنا أربع مهلكات. الغضب، فهو مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله.
0: والشهوة، فهي مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه.
1: والكبر، فهو بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه.
0: والحسد، فهو بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والذي يغلب شهوته وغضبه يخاف الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يخاف من خياله.
1: وعن البداية والنهاية، إن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله ثم عند الناس.
0: وعن علامات السعادة والشقاوة، علامات السعادة للعبد هي أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.
1: أما علامات الشقاوة للعبد فهي أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وغفلته.
0: وهذه الأمور ابتلاء من الله، وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام.
1: وعن القلب الصحيح، هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، لأن السلامة قد صارت صفة له.
0: وقيل في معنى القلب السليم إنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبره.
1: إذن فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شريك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشة ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل ما عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد معه قلبه عقدا محكما على الانتماء والاقتداء به وحده.
0: أما القلب الميت هو الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أو سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه.
1: فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه.
0: فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور.
1: ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، ولا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يعميه عما سوى الباطل ويعميه.
0: فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك.
1: الإيمان نصفان: الصبر أخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له.

0: وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة.
1: فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
0: ولما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين.
1: ومن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته، ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأزيال مغفرته، ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته.
0: إن ربنا لغفور شكور، من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه، ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته، وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته، والقيام بخدمته، والألسنة بذكره، والثناء عليه بأوصاف مدحته.
1: فأهل شكره أهل زيادته، وأهل ذكره أهل مجالسته، وأهل طاعته أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعائب، إنه غفور شكور. وبهذا تنتهي سيرة الإمام ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية، وإلى لقاء آخر مع حياة إمام آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا مسلم ومعي من الإيمان قلب كمثل الفرقد النوران، شرب الهدى من كوثر القرآن ومشى بظل شريعة العدنان، أبدا بدين محمد المختار وبهديه الشامي على الأنوار، سأذود عنه مكائد الكفار وأشير طوبا شامخ الإيمان، وبهمة تشمو على الجوزاء وتسطر الأمجاد في العلياء، سأرد كل مكائد الأعداء وأصون دين الخالق الرحمن.

وسأحمل القرآن لا أنساه، وأشيع بين العالمين ثناه، وأظل أعلن إنني أهواه، ودمي له من أرخص الأثمان. فلتسمع الأكوان صوت فؤادي، ولتصغ أذن الدهر حين ينادي، أنا مسلم والهاشمي عمادي، وسناه ضمن مشاعري وكياني. أبدا سأحمل شرعة الإسلام، وأسير طوبا راسخ الأقدام، أمحو بنور الحق كل ظلام، وأنير درب التائه الحيراني.

وألقن الأجنان من أعماقي عهدا كمثل الشمس في الإشراق يسمو إلى الجوزاء في الآفاق عهدا أسطره بنبض جناني سأظل عمري خادم القرآن وبه أصوغ روائع الألحان وأشير مزهوا على الأكوان بضياء هدي محمد العدنان.

0: في واحد. سبحان من وازن بخلقه أربعة سوائل مختلفة في رأس الإنسان وفي وقت واحد، مالح في عينيه يمنعها من اليبس، وعذب في فمه يسوغ به الطعام والشراب، ولزج في أنفه ليكف الغبار، ومر في أذنيه ليحميه من الحشرات. حامل الحقيقة، كن حامل حقيقة لا تهاب الآخرين، فحامل الحقيقة لا يخشى إلا الله، وكن حرا في أفكارك وتوجيهاتك، واعمل بما تقول، ولا تكن عبدا إلا لخالقك. طاقة متحركة، قد تمل النفس الجمود، وقد تمل شيئا اعتادت عليه، فلا تجعل عبادتك لله جامدة، ولا تجعلها شيئا روتينيا اعتدت على فعله، بل اجعلها طاقة روحية جبارة متحركة تستمد منها الأمل والصبر. يقول تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. صدق الله العظيم. لا تظن نفسك عالما، من ظن أنه نال العلم وهو قد نال طرفا منه فهو أجله الجاهلين. فلا تحسب للعلم وقتا، واعمل حياتك متعلما ولو كنت عالما، فإذا خلت بنفسك العلم فقد جهلت. الهمة العالية، ابتغي الهمة العالية التي تدفعك إلى العمل بمقتضاها، فإذا استثقلت العمل فترت همتك. لحظات من السرور. يقول ابن تيمية رحمه الله: إنها تمر بالقلب لحظات من السرور. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش، إنهم لفي عيش طيب. عظمت أو صغرت، إذا عظمت مصيبتك أو صغرت، فاجعل ذاتك في كنف الله، واستمد قوتك من الله ومن أنواره بقولك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. اتق الله. إذا تعسرت أمورك وخالجتك الهموم والأحزان، فاتق الله، فهو كفيل بتفريج همك وتيسير أمورك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الشكر لصاحب الفضل. حينما تفتح أبواب الدنيا للعبد ويغدق الله عليه من فضله وتتوالى النعم، فعليه أن يجعل كل هذا الفضل إلى صاحب الفضل، ويشكر ليل نهار حتى يزيد من عطاياه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اختر اختيار الله، ادع الله بثبات، واستشعر اليقين في الإجابة، فإن لم يجب المالك الحكيم فقد أخر بمقتضى حكمته. وليعلم العبد أن اختيار الله عز وجل خير من اختياره لنفسه.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 من دروس آل عمران، ومع الآية 75، وهي قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليه إلا ما دمت عليه قائم. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. في هذه الآية أيها الإخوة ربط رائع بين ما يعتقده الإنسان وبين ما يسلكه. فهذا الذي لا تأمنه بدينار، هذا الذي لا تأمنه بدينار خانك في التعامل. في الأعم الأغلب لن يكون صادقا في الدعوة. هؤلاء الذين كتموا ما في كتبهم عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا أن يكون في توراتهم وفي إنجيلهم بشارات لهذا النبي الكريم، هؤلاء الذين خانوا الله في علمهم وفي معرفتهم وفي عقيدتهم، طبيعي جدا أن يخونوا الناس في معاملاتهم. لكن أروع ما في الآية كلمة من للتبعيض. لو أن واحداً من أهل الكتاب كان أميناً ولم يكن في هذه الآية من أهل الكتاب، لماذا شعر أن هذا ليس كلام خالق البشر، إنه كلام بشر؟ الإنسان بيعمم، الإنسان لا يدقق أحياناً، لا يلقي حكماً موضوعياً، لا يستقصي، يميل إلى حكم عام. لو أنه سافر إلى بلدة وأساء إليه بعض سكانها لاتهم البلدة كلها بالانحراف، هذا شأن البشر. لكن الله جل جلاله هو خالق البشر، هو الحق. لذلك قال تعالى: ومن أهل الكتاب بعضهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليه. والحقيقة الأمانة غنى، إن أكبر رأس مال تملكه ثقة الناس بك، وثقة الناس بك أساسها أمانة. تكون أمينا معهم فيثقون بك، وإذا وثقوا بك أنت تملك أكبر رأس مال على الإطلاق، ثقة الناس بك. فهذا الذي إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. وأحياناً إنسان يخون أخاه بمئة ليرة، بخمسين ليرة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهناك من لو دفعت له مئة مليون على أن يأكل مالاً حراماً أو على أن يفعل شيئاً لا يرضي الله ركلها بقدمه. قضية الإيمان قضية، نحن مع الأسف الشديد عشنا في مجتمع متفلت، ضاعت فيه القيم وانهارت فيه العهود وسقطت الكلمة لأنها لا تعبر عن واقع. لكن لو عشنا مجتمع القيم، نحن في مجتمع الشهوة لا مجتمع القيم، نحن في مجتمع المصالح لا مجتمع المبادئ، نحن في مجتمع الانحطاط لا في مجتمع السمو. هؤلاء الناس حينما يعرفون الله عز وجل وحينما يخافونه في أشد الحالات دقة، هؤلاء العيش بينهم جنة. ورد في بعض الأحاديث إذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. إذا كان أمراؤكم صلحاءكم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهره. لذلك الإسلام لا ينتشر إلا بحالة واحدة، أن تكون هناك مساحة ولو صغيرة يطبق فيها الإسلام، أن نجد إنسان مسلم متحرك. إسلام على الورق لا يؤثر، إسلام يقرأ لا يؤثر، إسلام يسمع كشريط لا يؤثر. الذي يؤثر أن ترى مسلما صادقا، أن ترى مسلما أمينا عفيفا واضحا يعمل تحت ضوء الشمس. أيها الإخوة الكرام، هناك إنسان يعني وجد في مركبته مبلغ فلكي كبير كبير جدا المبلغ، كان من الممكن أن يشتري به بيتا في أرقى أحياء دمشق، ومحلا تجاريا في أفضل أسواق دمشق، وبيتا في المصيف، ومركبة فارغة. بحث عن صاحبه عشرين يوما حتى عثر عليه ونقده إياه بالتمام والكمال. وفي إنسان أحيانا يسرق مئة ليرة، يسرق خمسين ليرة. الآية الكريمة طبعا في مفاضلة واضحة ومقارنة واضحة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. حينما ضاعت الذمم ولم يخشى الناس ربهم سقطت العهود. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. حدثني إنسان له أب من أكثر الأغنياء غنى، لكن لا أزكي على الله أحدا أحسبه صالحا، قال لي سبب غنى والدي أنه كان عليه دين لشخص غير مسلم بالليرات الذهبية. القصة قديمة جدا من خمسين عام تقريبا، ثم صدر توجيه يمنع التداول بالذهب وينقلب التداول بعملة ورقية. بحسب القانون لو أنه أدى ما عليه بالورق لدفع ربع ما عليه. قال لي والدي أصر على أن يعيد القرض كما أخذه بالذهب، والرجل غير مسلم هذا الثاني. هذا له وكالة في بلد عربي مجاور، طلب منه أن يفتح وكالة في هذا البلد، وهو على فراش الموت أوصى أولاده أن يعطوا الوكالة لهذا المسلم الذي أدى له الدين بالتمام والكمال. فلما جاء أولاده إليه قالوا نحن لا نملك ثمن هذه البضاعة، فقال الثمن علينا ولكن خذوا الوكالة. وهذا سبب غناه الشديد، يؤدي الذي عليه. هذا الذي يؤدي الذي عليه إنسان رقي. طبعا نحن كمسلمين، ما الذي ضيع الحقوق؟ ضعف الدين. كيف أن عمر رضي الله عنه يجلس للقضاء سنتين دون أن يأتيه متخاصمان؟ وكيف أن محاكمنا تموج بعشرات ألوف الدعاوى، المسلمون يغتصبون أموال بعضهم بعض، الطبقة العادية، المسلم العادي الذي يرتاد المساجد، الذي يصلي، المحسوب على المسلمين يأخذ ما ليس له. واذهب إلى المحاكم تجد آلاف القضايا، في اغتصاب أموال، في اغتصاب شركات، في اغتصاب وكالات، في أيمان كاذبة، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالبطولة لا أن تصلي فقط، البطولة أن نرى ثمار صلاتك، البطولة أن نرى ثمار صلاتك أمانة وصدقا وعفافا. هذا النجاشي حينما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه سيدنا جعفر؟ قال نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. أركان الأخلاق: صادق إذا حدثك، أمين إذا عاملته، عفيف إذا استثيرت شهوته. عفيف، هذه أركان الأخلاق. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وقد تجد معاملة طيبة جدا من إنسان غير مسلم. ومنهم من يبيع دينه وآخرته بعرض من الدنيا قليل. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. مطالبة يومية، كل يوم أنت في مكان عمله، اتصالات ومطالبة وإلحاح حتى يؤديه لك. في حال أصعب، لو أدمت الوقوف أمامه، لو أطلت المطالبة لا يؤدي لك شيئا. في بعض المسلمين على الرغم من المطالبة لا يؤدي شيئا. كم من إنسان اشترى بضاعة وقبض ثمنها وزوج أولاده بثمنه، وحتى الآن في ديون من 20 سنة. هكذا، وقد يرتاد المساجد. وترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله أعرف إنسان اشترى بضاعة من دمشق وباعها وقبض ثمنها وزوج ولديه واشترى لهم البيوت، ولا تزال ذمته مدينة بأموال طائلة، وهو إن حدثك يحدثك بالدين. هذه المشكلة، لماذا كفر الناس بالدين أحيانا من مثل هذه المعاملات؟ هذا الذي يرى إنسان محسوب على المسلمين ويأكل المال الحرام، يحتال عليهم، يغشهم في بيعهم وشرائهم، كيف يكون مسلما؟ كيف يقبله الله عز وجل؟ يعني هناك أساليب لكسب المال الحرام لا تعد ولا تحصى. يكفي أن تحك تاريخ انتهاء الصلاحية لأي شيء، إذا انتهت صلاحيته وتبيعه، وقد يكون الشاري جاهلا يشتري. إن كان دواء له أثر خطير أحيانا، إذا انتهى مفعول الدواء، أنا كنت أظن أنه لا يفيد، الآن ثبت لي بإخبار بعض الأطباء الأكارم أنه يؤذي. هذه المواد تفكك فتنقلب سما. فيكفي أن تحك تاريخ انتهاء مفعول الدواء أو الطعام أو المعلبات وتبيعها كأنها صالحة للعمل، أنت خنت أمانتك. يكفي أن تغش المسلمين بتغيير منشأ البضاعة. الأقمشة الغربية غالية جدا، يكفي أن تأتي بأقمشة من الشرق تدمغها بدمغة غربية، ضاعت الأمانة. لذلك هؤلاء الناس الذين يغشون بعضهم بعضا ويكذبون على بعضهم بعضا ويأكلون أموال بعضهم بعضا ظلما وعدوانا، هؤلاء سقطوا من عين الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. لا يغرنكم امتلاء المساجد، واحد كألف وألف كأف، واحد تجده عند الحلال والحرام، تجده عند الأمر والنهي، المليون والواحد سيان عنده إذا كانتا في معصية الله. مثل هؤلاء الرجال يبنون أمة، مثل هؤلاء الورعين يشيدون حضارة، مثل هؤلاء الأمناء ينتصرون على عدوهم. لا يعقل أن يكون العدو لا يزيد عن مليونين يتحدون 300 مليون، لا يعقل. لن تغلب أمتي من 12 ألف من قلة، هذا كلام بليغ. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أنا ذكرت لكم أن الذي يشد الناس إلى الدين ليس المنطق السليم فقط، ليس الكلام المؤيد بالأدلة فقط، ليس الكلام المنمق فقط، ليس التصور الصحيح لحقيقة الكون والحياة والإنسان فقط. الذي يشد الناس إلى الدين معاملة متميزة. أقسم لي أخ كريم يعمل في دائرة أن لهذه الدائرة مدير عام، طلب منه إجازة عدة أيام فغضب المدير. الآن نحن في يعني ضيق شديد ولا أسمح لك بإجازة. قال أنا أصلي كل يوم في المسجد ربع ساعة، جمعتها فكانت 6 أيام تبرئة لذمتي أمامكم. قال لي هذا الأخ والله لا أصدق في حياتي أن يأتي هذا المدير ليحضر درس علم في مسجد، في الأسبوع القادم وجدته في المسجد يستمع إلى الدرس. هذا ما الذي شده إلى الدين؟ هذا الورع من هذا الموظف، أنا في عنده قناعات عالية جدا. أكبر ملحد بأمريكا دكتور في الرياضيات بمدينة سان فرانسيسكو، ملحد. انتقد مرة، كان في صغره أستاذ الديانة، فأنبه والده تأنيبا شديدا وضربه وطرده من البيت، فاتخذ الإلحاد دينا وكبر يتمتع بمستوى من الذكاء عالي جدا. يقول هذا الإنسان وهو الآن من أكبر دعاة المسلمين في أمريكا، يعني فتاة محجبة حجابا كاملا في أيام الصيف أيام الحر، ولدت هناك في أمريكا، لكن يبدو أنه دينها قوي جدا عن قناعة وعن إيمان. فهذه الفتاة تحضر دكتوراه في الرياضيات، أستاذها أرسلها إليه. يقول هذا الإنسان الملحد، رأيت النساء في أمريكا شبه عرايا، وهذه ترتدي الحجاب الكامل في أيام الصيف الحار، إذا في رأسها قناعات متميزة. يقول أنا لأول مرة أقدر تقديرا عاليا فتيات الشرق الأوسط. هذا الإنسان من يومه عكف على قراءة كتب المسلمين، قرأ القرآن كله، وجد آية ظنها خطأ أنها غير صحيحة، حينما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لفرعون، فاتصل بزميله موريس بوكاي بفرنسا قال له هي آية غلط، قال له فرعون موسى لا يزال كما هو في متحف مصر، وجيء به إلى فرنسا للترميم. هذا الآن أكبر داعية بأمريكا، داعية مسلم. ما الذي يشد الناس إلى الدين؟ موقف أخلاقي متميز، أمانة متميزة، صدق متميز، أخلاق عالية، تضحية، إيثار، هذا هو تألق الإنسان. قلت اليوم في الخطبة الإنسان لا يقدر عاليا من كان كثير المال أو كثير الدهاء أو قويا أو يعني قويا في بدنه أو في مركزه. الإنسان يقدر الموقف الأخلاقي. لذلك العصور السابقة على أنها عصور متواضعة في يعني منجزات الحضارة، الأجداد سكنوا تحت الخيام في الصحراء، لكن مروءة امرئ القيس لا تنسى، كرم حاتم طي لا ينسى، شجاعة المسلمين لا تنسى. معنى ذلك أن الذي يرفع الإنسان ما يتمتع به من ألق أخلاقي. هذه الآية دقيقة، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائم. وهناك حالات أخرى، لو كنت عليه قائما لا يؤدي إليك شيئا. هؤلاء الذين يفعلون هذا، هؤلاء خانوا أماناتهم. طيب ماذا يعللون ذلك؟ تعليلهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يقصدون بالأميين العرب. هؤلاء لهال. ماذا نفهم؟ لمجرد أن يأتيك من يشتري بضاعة وتتوسم فيه الغباء أو الجهل أو عدم الخبرة وتبيعه بضاعة سيئة بأغلى سعر، فأنت من هؤلاء. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والله مرة كنت عند أحد القصابين، وجاءه طفل صغير يطلب منه قطعة لحم من مكان دقيق جدا لمريض. أنا أراقب هذا الأخ القصاب، نفذ طلب هذا الطفل الصغير بحذافيره، والطفل لا يستطيع أن يميز شيئا من شيء، وكان بإمكانه أن يعطيه لحما لا يؤكل. لكن وجدت أن أمانة هذا القصاب تلفت النظر، طفل صغير. الدين في شيء متألق، يعني لو كان الطرف الآخر لا يعرف تعرف أنت، مستحيل على مؤمن أن يغش المسلمين ولو كانوا صغارا ولو كانوا جهالا ولو كانوا لا يعرفون طبيعة هذه البضاعة أبدا. يا أيها الإخوة، الدين لا يتجزأ، ما في شيء اسمه صلاة وحدة واستقامة وحدة. الصلاة والاستقامة والزكاة والحج والنطق بالشهادة شيء واحد. هي الآية كلها هؤلاء لماذا كتموا ما عندهم في التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء خانوا عهدهم مع الله، فمن الممكن أن يخونوا عهدهم مع الناس. لذلك لا تأمن إلا لمن يخاف الله. الذي لا يخاف الله قد تكون الظروف صعبة فلا يخونك، لأن هناك قيودا تقيده. لكن لو رفعت عنه بعض القيود لأكل كل شيء. هذه النزاهة التي يتبجحون بها في الغرب جاءت من الضبط الإلكتروني. لو انقطعت الكهرباء ليلة واحدة لرأيت 200,000 سرقة في مدينة واحدة في أمريكا، مجموع السرقات 2 بليون دولار لانقطاع الكهرباء ليلة واحدة. فكل شيء من النظم الوضعية مبني على الردع الخارجي، وكل شيء من النظم الإلهية مبني على الوازع الداخلي. واضع القانون إنسان، والمواطن قد يكون أذكى منه فيعمل عملا يبطل مفعوله، يزهده، ينهيه. واضع القانون ذكي، وقد يكون المواطن أذكى منه، فهي معركة بين عقلين. يعني نقول السرعة 100 كيلومتر، جيد، وهناك أجهزة تراقب السرعة، رادار، جيد، طلع جهاز يكشف جهاز الرادار. أنا كنت مرة أركب مركبة في أمريكا، سمعت صوت، ما هذا؟ قال هذا يعلمني أن في مركز رادار اقتربنا منه، علي أن أخفض السرعة حتى نتلافى المخالفة. انتهى. الآن دولة تبحث عن جهاز يكشف أجهزة السيارات، وهي معركة لا تنتهي. أما عظمة ديننا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى راعيا قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها مات. قال ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال له ليست لي. والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ ولكن أين الله؟ يعني هذا الذي يعجن العجين، ما الذي يمنعه أن يفعل كل شيء في هذه العجنة؟ ما الذي يمنعه؟ خوفه من الله. فإن لم يخف الله عز وجل ورأى شيئا لا يعقل أن يكون في الطحين، لا يسأل، يتابع. فنحن نحتاج إلى إيمان. الإيمان أسس الفضائل وقوام الضمائر وسند العزائم وبلسم الصبر عند الشدائد، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. والله أيها الإخوة، لو غششت مجوسي لحاسبك الله. هلأ في مسلمين جهلة يتصورون أنهم إذا غشوا غير مسلم ليس عليهم من سبيل، هذا كافر، هذا غير مسلم. أنا أؤمن والله أنك إذا غششت مسلما يقول للناس فلان غشني، أما إذا غششت غير مسلم يقول الإسلام غشني. وفرق كبير بين أن يقول فلان غشني وبين أن يقول الإسلام غش. لذلك أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. من هم القوم الأعداء التقليديون للمؤمنين؟ كفار. ولا تحملنكم عداوتكم لهؤلاء أن تظلموهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما احتلت القدس من قبل الفرنجة ذبحوا في ليلة واحدة 70,000، فلما فتحها صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه جاءته امرأة من الفرنجة فقدت ابنها، فوقف ولم يجلس حتى أعادوا لها ابنها. هذا هو الإسلام، دين العدل، دين الرحمة، دين الحكمة، دين الإنصاف. الآن فرغ الإسلام من مضمونه، بقي مساجد رائعة، خطب رنانة، كتب مجلدة، أشرطة، محطات فضائية، كل شيء إسلامي، بس ما في إسلام. الإسلام هذا الطهر وهذا النقاء وهذا الالتزام وهذه الطاعة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا غير مسلم. جاءني أخ يستفتي، قال لي كنت في بلد غربي واشتريت بطاقة، هذه بطاقة مصرفية، واشتريت بها $5,000 وجئت ولم أدفع شيئا لأنهم كفار. قلت والله سوف تحاسب عن هذا المبلغ درهما درهما. من قال لك هذا الكلام؟ لماذا لما كانت الأمانات مع رسول الله وهاجر إلى المدينة لماذا لم يأخذها معه؟ كفار. لأنه لماذا أبقى علي ابن أبي طالب ابن عمه ليرد الأمانات إلى أهلها؟ كيف تطمع من هؤلاء الكفار أن يسلموا إن كنت خائنا لهم أو إن أكلت أموالهم؟ بالحرب شيء ثاني، بالحرب غنائم. حتى زوج السيد زينب حينما أسر في المدينة ومعه بضاعة قريش، معه أموال طائلة لقريش، وبحسب النص إذا أسلم انقلبت هذه الأموال غنائم له ولمن حوله. ماذا قال؟ قال والله لا أبدأ إسلامي بهذا. عاد إلى مكة وأرجع الأموال إلى أصحابها ثم أعلن إسلامه. يعني الإنسان حينما تأكل ماله أو حينما تؤذيه يتهم دينك، لذلك ربنا الدعاء لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني هذا الكافر إذا رأى مسلما يكذب عليه أو يحتال عليه أو يغشه يقول أنا الصح، يتمسك بكفره، يتمسك بشركه، لا يقبل أن يلقي أذنا صاغية إلى الدين إطلاقا أبدا. يعني قبل أن تدعو إلى الله ينبغي أن تكون أخلاقيا، ينبغي أن تكون صادقا، ينبغي أن تكون أمينا، ينبغي أن تكون متواضعا، ينبغي أن تكون ذا قلب كبير، ينبغي أن تحب الناس، ينبغي أن تزن بميزان واحد، لأنه لا بد من أن يفتح لك القلب قبل أن تفتح لك الآذان. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني أخطر شيء الإنسان يبرر لنفسه، واحد هي طرفة ضيع 50 ليرة ذهبي، قال يا رب، يعني بس ما يلاقيها واحد له دين ظاهري يفتي فتوى ويأخذها. مشكلة كبيرة جدا. يجب أن تكون مطمئنا مع المؤمن أنه لن يأخذ منك قرشا حراما. أخطر شيء أن تقول ليس علينا في الأميين سبيل، يقول لك هذا بيع وشري، يعني أنت كشف العين، هو قد لا يكشفه العين. فحينما نغش في بيعنا وشرائنا ونكذب ونحتال ونهتم أن نصوم يوم 15 شعبان، يوم فضيل، أنت مو صايم أستاذ؟ وهون مشكلة. كم يوم بالسنة يصوم هذه الأيام، مع أنه في أيام صيام سنة، في أيام لم يرد نص صحيح. على كل تعجبه هذه المواسم، يتمسك بها ويأكل الملايين المملينة ويدعي أنه مسلم، وهو يكذب على الناس ويخدعه. واحد يعمل في القضاء، أقام 10 دعاوى كيدية، قدم له كاسة شاي، قال أنا صائم اليوم الثاني. واحد يعني أراد أنه يوضع أمانة قبل أن يذهب إلى الحج، فدخل إلى المسجد وراقب صلاة بعض المصلين، أعجبته صلاة من أحدهم، يعني واقف بخشوع ومغمض العينين، أعجبته صلاته، وقال له أنا سأضع عندك أمانة إنني ذاهب إلى الحج. قال له أنا كمان صايم سيدي. قال له والله صيامك لم يعجبني. نعم. ثم يقول الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يكذبون على الله. الله عز وجل لا يسمح لك أن تغش عباده كائنا من كان. اسمعوا، اتقوا دعوة المظلوم. نعم. ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عد للمليار قبل أن تظلم إنسان كائنا من كان، ولو كان غير مسلم، هذا هو الدين. أما هذا الذي يبيح لنفسه أن يأكل أموال غير المسلمين على أنهم كفار، هذا إنسان جاهل. ولو كان هذا من الشرع لأخذ النبي معه إلى المدينة كل ما عنده من أموال أمانات، أخذها وانطلق. أما أبقى ابن عمه ليؤدي لكل صاحب حق حقه. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هم يعلمون أنهم يكذبون. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هم يعلمون أنهم يكذبون. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، مستحيل. يعني أيام بيكون التقريب، أب عنده أولاد، أحد الأولاد صلحاء، ولد سيء جدا، لو أراد هذا الابن الصالح أن يأكل مال أخيه ظلما أيرضى الأب عنه؟ مع أنه سيء لا يرضى عنه، بالعكس. لو أن المسلم عامل غير المسلم بأخلاق عالية جدا، ما الذي يحصل؟ قد يسلم. يعني إنسان تزوج امرأة غير مسلمة يحق له أن يتزوجها، لها أم يعني أصبحت قاعدة الفراش، لها خمسة أولاد وبنت. الأولاد الخمسة لم يقبلوا ولم يقبل واحد منهم أن يأتي بها إلى بيته بضغط من زوجته، فاتخذوا قراراً أن توضع في مأوى العجز. لكن هذه البنت التي زوجها مسلم طلب من زوجته أن تأتي بأمها إلى البيت. قال لي: والله ما حدثتها ولا بكلمة واحدة عن الإسلام، أعلنت إسلامها وأسلمت. لماذا؟ أولادها الذين من صلبها تخلوا عنها، أما هذه البنت الذي زوجها مؤمن جيء بها إليهم وسكنت عندهم واستأنست بهم فأعلنت إسلامها. أقول لكم مرة ثانية وثالثة: لا يشد الناس إلى الدين فصاحتكم ولا أدلتكم ولا فلسفة بعضكم، يشد الناس إلى الدين أمانتكم وورعكم واستقامتكم وصدقكم ونصحكم في البيع والشراء. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. إياكم أيها الإخوة أن تقول هذا ما في دين، ما له حلال. والله أيها الإخوة أنا شيء أعينه، ذهبت إلى بلاد بعيدة شرقا وغربا، هناك وهم عند هؤلاء الجالية أن دول كفار، خذ أموالهم وخذ نساءهم واكذب عليهم وغشهم هكذا. لذلك سمعة المسلمين في الحضيض. هل تتوقع أن يسلم واحد من هؤلاء؟ وأنا أقسم لكم بالله أن الجاليات الإسلامية لو أنها طبقت دينها الصحيح لكان الغرب بحالة غير هذه الحالة. يعني الغرب قوي، معه أسلحة قوية جدا. قال أحدهم مرة في مؤتمر أنه نحن بشر ونحن أقوى الأمم، لو أقنعتمونا بدينكم لكانت قوتنا لكم. ما أقنعتونا بدينكم، أنتم كذبتم علينا، لم تكونوا صادقين معنا. لذلك لا يرفعك عند الله إلا الأخلاق. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عن سيدة عائشة أن أحد أصحاب رسول الله وقع في خطأ في البيع والشراء، حديث صحيح، قالت: قلوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله، أبطل جهاده مع رسول الله. يعني أنت ظانم إذا بتصلي ولك مظهر ديني وحلفت يمين كاذب بالبيع أنه رسماله أغلى، هو رسماله ربحان بالمية ثلاثمية فيه، وحلفت بالأمانة وبدينك وبكل المقدسات أنه رسماله أغلى، أنت شاطر بظن حلف، أنت سقطت من عين الله. الإسلام يا أخوان 500,000 بند، الصلاة واحد والصوم واحد والحج واحد والزكاة واحدة. الإسلام ضغط حتى أصبح 5 مواد فقط، بس صلينا وحجينا وزينا وجبنا عراضة وطبلنا وزمرنا وخلاص، هذا في غير هيك الإسلام بقى؟ ونأكل المال الحرام ونختلط ونشتهي غير زوجاتنا ونفعل ما لا يرضي الله عز وجل. يا أخي الله ليش تخلى عن المسلمين؟ إيه ما تخلى عنهم بسبب صغير، بسبب كبير. هلا مشكلتنا مع بعضنا بعضا، الخصومات، ما في بيت ما في خصومة، ما في عائلة ما فيها خصومة، ما في حي ما في خصومة، خصومات لا تنتهي من البعد عن الله عز وجل. وقفت عند هذه النقطة في الدرس لئلا يخطر في بال أحدنا وهو يعامل غير مسلم أنه ليس عليه فيه سبيل. عليك فيه 1000 سبيل وسبيل. والجواب: بلى. الآية الثانية: من أوجه ما في التفاسير أن بلى يعني عليكم سبيل، وبعدها وقف، والكلام بعدها مستأنف. بلى عليكم سبيل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تبع المسلم من باب أولى أن تكون مستقيما معه، هذا الذي يخاف الله عز وجل، هذا الذي ماله حلال أتأخذه حراما؟ بلى من أوفى بعهده، كأنه عاهد الله على معرفته والاستقامة على أمره. من أوفى بعهده مع الله على الإيمان به وتعظيمه وطاعته، واتقى أن يعصيه وأن يأكل المال الحرام، فإن الله يحب المتقين. بلى. وفي تفسير آخر بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إما أن ترجعها على الآية السابقة بلى عليكم سبيل، أو أن نربطها بما يلحقها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل لماذا الحديث عن بني إسرائيل دائما في القرآن ولا سيما في سورة البقرة وآل عمران؟ لأن هؤلاء هم أهل كتاب، والأمراض التي وقعوا فيها نحن مهيئون أن نقع فيها ثانية. هم ماذا قالوا؟ وقالوا لن ندخل النار إلا أياما معدودة. ماذا يقول المسلمون؟ النبي يشفع لنا. العبرة أن نغطي انحرافنا بنص شرعي. أكثر الأمراض التي وقع بها أهل الكتاب المسلمون وقعوا فيها وزيادة. لا، لماذا؟ القرض شبه تعطل، ما أحد يقرض أبدا. سبب عدم الأداء أبدا. لا، يتمسكن إلى درجة تراه ملكا، فإذا أخذ المبلغ ليس مستعدا أن يتصل بك ليعتذر ولا أن يسلم عليك. وهذا الحاضر في المحاكم طبعا، حينما نقض الناس عهودهم ومواثيقهم ضعفت القيم في حياتهم، فأصبحوا بحياة صعبة جدا. ويروى أن أحد العرب يركب خيله في الصحراء في أيام الحر الشديد، والحر لا يحتمل، رأى رجل لا ينتعل نعلا والرمل كأنه نار، فأشفق عليه ودعاه إلى ركوب الفرس، ولم يكن يدري أن هذا من لصوص الخيل. ما إن اعتلى الفرس حتى دفع صاحبها إلى الأرض وقاد الفرس لا ينوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك هذا الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن تشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيه. لا، ممكن توقف على الطريق تأشر لسيارتك وفيها؟ أبدا، مستحيل. إنه كم واحد ركب معه حشيش، معه مخدرات، راح صاحبه 20 سنة سيارة، يفاقوا الناس لما ما بقى في أمانة، هالخير انقطع. هذا هو منع الماعون. كلما أسأت إلى من أزدى لك معروفا أنت ساهمت بمنع الخير. بالشام كان في 700,000 شقة على المفتاح مغلقة، ليش؟ الذي استأجر ما بيطلع، هذا الحاضر، هي المحاكم، خلاص انتهى الإيجار. طبعا قبل القانون الجديد، الحمد لله الآن القانون جيد جدا، لكن قبل القانون انتهى الإيجار، لا يمكن أن تستأجر بيت في دمشق. أما اذهب إلى مدن العالم كلها في أي مكان في إيجار بيوت، لأن الناس حينما لم ينفذوا عهودهم وتمسكوا بالبيوت وكأنهم أصحابها ولم يدفعوا إلا أجرا يسيرا لا يساوي أحد الرسوم المالية للبيت، وقاعد البيت 25 سنة، هذا الحاضر، طيب المحاكم والقانون معي، بلّة الزرق.

ورقه بينهم. هلأ هناك أناس كثيرون أخذوا أموال الناس بمئات المليارات وأكلوها. من قوي مركزه؟ البنك، لأن هذول اللي أخذوا أموال الناس ليستثمروها فأكلوها، هذول أساءوا لهذا الدين. الطريق الشرعي الوحيد الصالح الذي أراده الله عز وجل، أنت بمالك وأنا بجهدي والربح بيننا، إنسان لا يحسن استثمار المال، وإنسان لا يملك المال، عنده طاقات عالية بس ما معه مال. فالشرع جمع بينهما من دون فائدة، من دون ربا، مشاركة. هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل بمئات المليارات، أغلق باب المضاربة، فتح باب البنك، أبداً. لو تتبعت ما في الإسلام من حل مشكلات المجتمع كله مغلق. لماذا؟ من سوء التصرف ومن سوء الائتمان ومن الكذب. فنحن الآن بحاجة إلى انتفاضة كالتي تجري في فلسطين، بس من نوع آخر، أن ننفض عقولنا، أن نبحث عن قيم إسلامية صحيحة، أن نتعامل بصدق وأمانة. الله موجود، هو الرزاق، لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. صلح أول هذا الأمر بالاستقامة والخلق العظيم، ولن يصلح هذا الأمر بالعبادات وحدها، لا بد من استقامة وخلق عظيم. أيها الإخوة، نتابع هذه الآيات إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله رب العالمين. قال: كيف يكون الله عادلا وقد خلق طفلا عربيا من أب وأم مسلمين وعنده فرصة للتعرف على الله والقرآن بشكل واسع، وبين طفل أعجمي من أب وأم غير مسلمين متفلتين ولا يمكنه فهم القرآن الكريم؟ العلماء قالوا: الكون قرآن صامت، آيات الله في الكون. الله أعطى الإنسان عقل وأعطاه فطرة، عقله يدله على الله وفطرته تدله على خطائه، وفضلا عن ذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هلأ كم ابن نشأ من أبوين، من أب تاجر ورفض التجارة اشتغل بالعلم، وكم ابن نشأ في بيت علم رفض العلم. لماذا أنت في الدنيا ترفض واقعك وترفض حرفة أبيك وترفض معطيات بيئتك وبالدين فقط تتبعه؟ لو أردت الآخرة وأعملت عقلك لعرفت الله وأنت في أي بلد. والله أيها الإخوة، علماء الشام وعلماء مصر وعلماء الحجاز أشرطتهم وأحاديثهم وصورتهم ومقالاتهم في كل أنحاء العالم. الآن العالم أصبح غرفة واحدة، غرفة واحدة، مو قرية مو بيت، غرفة. لذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مرة التقيت مع شخص من هولندا، أردت أن أذكره بالله قليلا، قال لي مباشرة: هذا الموضوع لا يعنيني ولا أهتم له ولا ألقي له بالا، أنا أهتم بامرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة، ما تذوقت في حياتي الآية الكريمة إلا لما سمعت كلامه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واحد دخل إلى مسجد بواشنطن، رأى شخص يعني هيئته هيئة من الكبراء، يكنس المسجد وينظف دورات مياهه، طبعا أدميرال في البحرية الأمريكية، كان على حامل الطائرات والتقى بالخليج بإنسان مثقف مسلم أسلم على يده. يعني لا تتصور إنسان في واحد بالمليار من خير الله عز وجل ما بيسمعه الحق، اطمئن. والآية واضحة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومع ذلك عطاك عقل وعطاك فطرة، والعقل يهديك إلى الله وفطرتك تكشف لك خطأك. نعم، هذا السؤال، أنه كيف يكون الله عادلا؟ هل يجوز للحائض قراءة الكتب الدينية؟ يجوز. هو لو أن طالبة في المدرسة عندها درس قرآن، لها أن تقرأ القرآن للتعلم وهي

0: في دورته. في موضوع القرآن كتعليم، تعلم أو تعليم، الأربع فقهاء أجازوا ذلك. فإذا كان مسموح أن تقرأي القرآن للتعلم، فلأن نسمح لك أن تقرأي كتاب علم فقهي من باب أولى. ولها أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله، يعني وهي في الدورة لها أن تذكر الله والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نزهات في رياض الصالحين، باب فضل الزهد في الدنيا.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
4: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
3: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
4: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ رواه مسلم.
3: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا

بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه قال

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي

آياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

العرش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والسابع من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: لا يمكن التكهن بالتطورات، تحذير أسترالي جديد للمسافرين إلى الشرق الأوسط. كامبرا: فصل مظلم من تاريخ أستراليا يعود إلى الواجهة في سياسات الهجرة. ومن العناوين العالمية: حرائق الغابات، حرائق الغابات تخلف قتلى بالجزائر وفرنسا وتواصل اجتياح إسبانيا. الكيان الصهيوني: استهداف للبيئة الاجتماعية أم تمهيد للتهجير؟ ما أهداف التصعيد الصهيوني في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة يتمدد بالقتل والنار، الخط الأصفر يبتلع غزة. الاحتلال الصهيوني: تعذيب وحشي، وفاة شاب فلسطيني تعرض للاعتقال بسجون الاحتلال. فلسطين المحتلة قطاع غزة: انتظار وتفتيش ومصادرة. الكيان الصهيوني يفاقم معاناة مرضى غزة والعائدين إليها. لبنان: كيف ينظر الداخل اللبناني إلى زيارة عون لواشنطن؟ محافظة القدس الفلسطينية تحذر: منظمات الهيكل تخطط لاقتحام الأقصى بخمسة آلاف مستوطن. فلسطين المحتلة: نواجه جيشين فئان، شهادات فلسطينيين ضحايا اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال. اليمن: ستة سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين، والحكومة تتهم بالتصعيد لصالح إيران. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع الكيان الصهيوني. سوريا: للمرة الثانية خلال أسبوع الجمارك السورية تحبط تهريب ذخيرة إلى لبنان. الجيش اللبناني يرد: الجيش اللبناني يرد على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن استهدافه في زوتر الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة. حرب أوكرانيا: تكتيكات روسية محيرة في البحر وغليان صامت في الداخل. إيطاليا: حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه. إسبانيا: داسوا على علم الكيان الصهيوني، احتفالات جماهير إسبانيا تثير ردودا غاضبة في تل أبيب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: دعت الحكومة الأسترالية مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى عمان والأردن والسعودية في ظل تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، وهو الموقع الرسمي سمارت ترافلر، وجاء في أحدث تحديث نشره موقع سمارت ترافل ديبارتمنت أوف فورين لتحذيرات السفر التابعة لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن الوضع في الشرق الأوسط، أولاً DFAT أو ما تعرف اختصاراً بأفير أند ترايد، يمكن التكهن به مع وجود مخاطر من وقوع مزيد من الهجمات واتساع نطاق التصعيد. وأضاف الموقع أن الصراع العسكري في المنطقة أدى أيضا إلى نقص واسع في إمدادات الوقود وإلغاء رحلات جوية واضطرابات أخرى في حركة السفر حول العالم. وحذر موقع سمارت ترافلر من أن خطط السفر قد تتأثر حتى عندما لا تكون وجهة المسافر داخل الشرق الأوسط. كامبرا: أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون نقاشا جديدا بشأن عودة سياسة أستراليا البيضاء إلى الواجهة، وهي سلسلة مثيرة للجدل من القوانين التي ميزت ضد المهاجرين من أصول غير أوروبية. وخلال مشاركتها الأسبوع الماضي في بودكاست مع الناشط البريطاني اليميني المتطرف المناهض للهجرة تومي روبنسون، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانات جنائية، أشارت هانسون إلى أن إلغاء سياسة أستراليا البيضاء كان السبب الجذري لما يبدو أنها مشكلات تتعلق بالهجرة في أستراليا. وقالت: بدأ الأمر عام 1973 مع جوف ويتلم عندما فتحوا الباب وألغوا سياسة أستراليا البيضاء، ثم بدأوا باستخدام مهاجرين مختلفين. ومنذ ذلك الحين شددت هانسون على أنها لا تؤيد هذه السياسة، إلا أن موجة جديدة من المشاعر المناهضة للهجرة أثارت تساؤلات بشأن احتمال إحياء أستراليا بعض جوانبها. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. حرائق الغابات. تتواصل حرائق الغابات في الجزائر وفرنسا وإسبانيا، مخلفة قتلى وخسائر واسعة في ظل موجة حر شديدة تضرب شمال أفريقيا وأوروبا، وتؤجج المخاوف من اتساع رقعة النيران. وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة، في حين تواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد تلك الحرائق. الكيان الصهيوني. يواصل الكيان الصهيوني تكثيف غاراته على قطاع غزة رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، في تصعيد أسفر عن سقوط شهداء مدنيين بينهم أطفال، وأثار إعلانات أممية وتحذيرات من تداعياته على جهود التهدئة والمسار الدبلوماسي. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، تتباين قراءات أهداف التصعيد بين من يربطها باستراتيجية صهيونية لإعادة تشكيل واقع القطاع، ومن يعتبرها تمهيدا لإفشال أي تسوية سياسية أو فرض ترتيبات جديدة على الأرض. فلسطين المحتلة غزة. في غزة يكفي أن يحرك جيش الاحتلال الصهيوني مكعبا إسمنتيا أصفر بضعة أمتار حتى تتبدل الجغرافيا على الأرض، فتتحول مساحة كانت الفلسطينيون يقفون عليها بالأمس إلى منطقة يحظر عليهم الاقتراب منها في اليوم التالي. مكعبات وضعت مع اتفاق وقف إطلاق النار باعتبارها علامات ميدانية تفصل بين مناطق انتشار قوات الاحتلال والمناطق التي كان يفترض أن تتراجع منها تمهيدا للانسحاب الكامل في المرحلة الثانية من الاتفاق، تحولت اليوم إلى خط يتقدم ميدانيا دافعا معه حدود السيطرة الصهيونية على عمق قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني. نعت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى الشاب أحمد سمير عودة 23 عاما من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والذي توفي أمس متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني. وذكرت المؤسسات ومنها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن الشاب عودة فارق الحياة صباح أمس بعد فترة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، في مشهد يلخص الآثار المميتة والأثمان الباهظة التي واصل الأسرى دفعها حتى بعد نيل حريتهم. فلسطين المحتلة قطاع غزة. تكشف العودة إلى قطاع غزة جانبا جديدا من جوانب المعاناة التي يعانيها المسافرون الذين يتعرضون لتضييق وتفتيش وتحقيقات وضرب ومصادرة للمقتنيات على يد قوات الاحتلال التي تسيطر على المعابر البرية، بينما يواجه آلاف المرضى عقبات في الخروج من أجل العلاج. لبنان، بيروت. على وقع مساع لبناء مرحلة جديدة في العلاقة بين بيروت وواشنطن، تتجه الأنظار إلى مخرجات اللقاء الذي يجمع اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، في زيارة تراهن عليها السلطة اللبنانية لتثبيت دعم من أمريكي لمسار سياسي وأمني، فيما تثير في الداخل اللبناني أسئلة حول حدود ما يمكن أن تحققه وما إذا كانت ستفضي إلى تغييرات فعلية، خصوصا في ملف الجنوب. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. حذرت محافظة القدس الفلسطينية أمس من أكبر اقتحام للمسجد الأقصى تعد له الجماعات الاستيطانية الخميس المقبل. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المزعوم تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد. فلسطين المحتلة. تتصاعد شكاوى الفلسطينيين في عدد من قرى الضفة الغربية من تزايد اعتداءات المستوطنين، في وقت يقول فيه شهود عيان إن الجيش الصهيوني يعتقل من يحاولون التصدي لهذه الهجمات، في مشهد يصفه الأهالي بأنه يضاعف معاناتهم ويهدد بتهجيرهم من أراضيهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أكد الحوثيون في اليمن أمس أنهم أجبروا 6 سفن على العودة لأدراجها في البحر الأحمر بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المعلن على السعودية، في حين قالت الحكومة اليمنية إن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني بهدف توسعة التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بتقديم كثير من المساعدات للبنان، في حين شدد عون على ضرورة إحلال السلام وإنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني. وقال ترامب إن لبنان تضرر على مدى عقود وأسيئت معاملته فترة طويلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحل كثيرا من المشكلات في لبنان، وأشاد الرئيس الأمريكي بما عدها علاقات جيدة جدا بين الولايات المتحدة ولبنان. سوريا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس إحباط تهريب شحنة من الذخيرة إلى الأراضي اللبنانية تضم 226 قنبلة. وقالت الهيئة في بيان إن أمانة جمارك جديدة يبوس الحدودية مع لبنان ضبطت 226 قنبلة كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى RGC من نوع الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني يرد. أصدر الجيش اللبناني بيانا بشأن انتشار قواته في بلدة زوتر الغربية وتعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن تحركات وحداته جرت بالتنسيق مع الإطار التنسيقي الدولي الذي تديره الولايات المتحدة والمعروف بمجموعة التنسيق العسكري للبنان. وأوضح الجيش اللبناني نطاق الانتشار الجغرافي لقواته نافيا دخولها بلدة زوتر الشرقية كما زعم الاحتلال الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية ثلاثاء إنه سيتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 دولة، وبعد أن بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور نتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن تحرك وشيك رغم عدم تحديده جدولا زمنيا حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. حرب أوكرانيا. تكشف قراءات متزامنة في الصحافة الروسية عن صورة مركبة للحرب مع أوكرانيا تمتد من جبهات القتال إلى الاقتصاد والمجتمع. وفي الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة العسكرية ويزداد استهداف البنية التحتية، تتصاعد داخل روسيا تساؤلات حول كلفة الحرب وقدرة المجتمع على مواصلة تحمل أعبائها. إيطاليا. تحول مقتل مهاجر مغربي خلال توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا إلى حملة معادية للمهاجرين والمسلمين، إذ رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة انتشار تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت خطابا تحريضيا وتعميمات تربط الأجانب بالجريمة والفوضى وتستهدف الجاليات ذات الأصول العربية والإسلامية. الخبر الأخير في هذه النشرة من إسبانيا. تحولت احتفالات إسبانيا بالفوز بكأس العالم إلى مادة غضب واسعة في الإعلام الصهيوني ومنصات التواصل بعد انتشار مقطع يظهر مشجعين إسبان وهم يدوسون على علم الكيان الصهيوني خلال الاحتفالات في مدريد. الحادثة بوصفها انعكاسا لما أسمته يديعوت أحرنوت، وبينما قدمت يديعوت أحرنوت الأجواء المعادية للكيان الصهيوني في إسبانيا، ذهب معلقون ونشطاء صهيونيون إلى لغة أكثر حدة وصلت إلى التحريض واتهام الحكومة الإسبانية والمهاجرين وعموم إسبانيا بمعاداة الكيان الصهيوني واليهود. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على حضراتكم عناوين النشرة. كامبرا. لا يمكن التكهن بالتطورات، تحذير أسترالي جديد للمسافرين إلى الشرق الأوسط. كامبرا. فصل مظلم من تاريخ أستراليا يعود إلى الواجهة في سياسات الهجرة. ومن العناوين العالمية حرائق الغابات. حرائق الغابات تخلف قتلى بالجزائر وفرنسا وتواصل اجتياح إسبانيا. الكيان الصهيوني. استهداف للبيئة الاجتماعية أم تمهيد للتهجير؟ ما أهداف التصعيد الصهيوني في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة يتمدد بالقتل والنار، الخط الأصفر يبتلع غزة. الاحتلال الصهيوني تعذيب وحشي، وفاة شاب فلسطيني تعرض للاعتقال بسجون الاحتلال. فلسطين المحتلة قطاع غزة انتظار وتفتيش ومصادرة، الكيان الصهيوني يفاقم معاناة مرضى غزة والعائدين إليها. لبنان. كيف ينظر الداخل اللبناني إلى زيارة عون لواشنطن؟ محافظة القدس الفلسطينية تحذر. منظمات الهيكل تخطط لاقتحام الأقصى بخمسة آلاف مستوطن. فلسطين المحتلة. نواجه جيشين في آن. شهادات فلسطينيين ضحايا اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال. اليمن. ستة سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين والحكومة تتهمهم بالتصعيد لصالح إيران. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يتعهد بمساعدة لبنان وعون يأمل إنهاء العداء مع الكيان الصهيوني. سوريا. للمرة الثانية خلال أسبوع الجمارك السورية تحبط تهريب ذخيرة إلى لبنان. الجيش اللبناني يرد. الجيش اللبناني يرد على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن استهدافه في زوتر الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة. حرب أوكرانيا. حرب أوكرانيا تكتيكات روسية محيرة في البحر وغليان صامت في الداخل. إيطاليا. حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه. إسبانيا. داسوا علم الكيان الصهيوني. احتفالات جماهير إسبانيا تثير ردودا غاضبة في تل أبيب. أما الآن أحبك في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 7 درجات. غدا الخميس طقس مشمس. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 6 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 12، ويرفع لأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 32. وتقبل الله منا ومنكم أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 725253646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. عثمان بن عفان ذو النورين رجل تستحي منه الملائكة. أول المهاجرين المسلمين وصاحب الهجرتين وثالث العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ولا يعرف غيره تزوج ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة، لذلك سمي ذا النورين. هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف المكي القرشي، وأمه أروى بنت كريز ابنة عمة النبي أم حكيم البيضاء، ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وهو رابع من أسلم، وكان أكثر الناس حياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان عثمان أول المهاجرين إلى الله بعد نبيه لوط عليه السلام، جهز جيش العسرة وهم يومئذ 30,000 ويزيد، فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اشترى بئر روما من يهودي ووقفه للمسلمين حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر روما فله الجنة. بايع النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بكفه الأيمن بيعة الرضوان، وقال بكفه الشريف: وهذه بيعة عن عثمان، ما سرق ولا زنى في جاهلية ولا إسلام، وما مرت جمعة إلا وأعتق فيها رقبة. شارك سيدنا عثمان في الغزوات والمعارك التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا أحد، حيث كان يمرض زوجته السيدة رقية. تولى الخلافة الإسلامية سنة 23 للهجرة، فاختار قواد الجيوش بحنكة عظيمة، وأمر بمد الفتوحات الإسلامية إلى أبعد نقطة ممكنة، فتابع فتح حصون الروم تجاه بلاد الشام، وأوغل في بلادهم حتى قرع أبواب القسطنطينية، وأرسل الجيوش لفتح بلاد ما وراء فارس. ففي سنة 27 للهجرة تم فتح بلاد الأندلس، وفي سنة 29 للهجرة فتحت أسطخر وفسا، وفي سنة 30 للهجرة فتحت جور وبلاد كثيرة من أرض خراسان ونيسابور وطوس وسرخس ومرو وبيهث، وفتحت سابور، وتم فتح مدن موقان والطيلسان وطبرستان. وفي سنة 33 للهجرة امتدت فتوحاته حتى وصلت السودان والحبشة والهند، وقرعت أبواب الصين. وفي عهده تم إنشاء أول أسطول بحري للمسلمين. كان لسيدنا عثمان الحي أياد بيضاء كثيرة في دين الإسلام، فهو أول من أقطع القطائع وبذل الكثير من المال لتوسيع المسجد النبوي، وهو من جمع القرآن على مصحف واحد فحفظه إلى يوم الدين، وهو أول من طيب المسجد، وأول من اتخذ صاحب شرطة، وحيكت ضده وضد الأمة الإسلامية مكيدة من عدو الإسلام الأكبر عبد الله بن سبأ اليهودي، فاستشهد في منزله قتلا على يد المتآمرين ليلا وهو يقرأ القرآن سنة 35 للهجرة. رضي الله عنك وأرضاك يا من بشرك النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذنته بالدخول عليه فقال لحاجبه: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. متفق عليه.
2: نزهات في رياض الصالحين.
0: باب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
3: بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
5: من روائع المصحف المجود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد همت بك

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دعواتي التي أحب أن أدعو الله تعالى بها أن يرزقني حسن الخاتمة، وأن يصطفيني الله تعالى من الشهداء، وأن يقبضني إليه وأنا ساجد بين يديه. وكثير غيري كذلك يدعو بمثل هذه الدعوات، لكن لم أكن أتخيل كيف يمكن أن تجتمع هذه الدعوات في موقف واحد وفي شخص واحد، حتى رأينا بالأمس أعجوبة الدهر، شاب فلسطيني يدعى تيسير ويكنى بأبي عبيدة، يموت وهو ساجد مجاهد مقبل غير مدبر، نحسبه والله حسيبه أحد أولياء الله تعالى الصالحين ممن اصطفاهم الله تعالى ووفقهم لحسن الخاتمة. ولا نزكي على الله تعالى أحدا، وجه بشوش، وجه صبيح، وجه مشرق منير، حافظ للقرآن الكريم، إمام للمصلين، نحسبه شهيدا، وخير الختام ما كان شهادة وسجودا. فما أجمل خاتمتك يا أبا عبيدة، رحمك الله وتقبلك في الشهداء وأدخلك جنته. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين ويرزقنا مثلك. كلنا رأينا الصورة الأخيرة واللحظة الأخيرة، لكن ثقوا تماما أن خلفها قصة طويلة وجهاد عظيم ونية صادقة وعمل خالص، طهر وطهارة، شهادة وسجدة، ثم قتل على يد أنجس الخلق. ما أعظمها من خاتمة يا رجل، هذه هي الخاتمة التي تشترى. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. سبحان الله، هذه الأيام نشاهد مقاطع من فلسطين تذكرنا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبقصص الصحابة في الغزوات، لكن هذا المشهد لم أستطع أن أتجاوزه منذ الأمس. مشهد مليء بالقوة والشحنات الإيمانية، أثر في أكثر من أغلب المشاهد التي رأيتها، لأنه مشهد يجسد القوة الداخلية، القوة الإيمانية، مشهد يفسر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا حققنا هذه القوة فنحن منصورون بإذن الله تعالى. أراد العدو أن يفتخر بقتله، فإذ به لغبائه يخلد ذكره. وتتعجب كيف يهيئ الله الأعداء لينشروا محاسن المجاهدين. أراد العدو أن ينشر هذا المقطع ليبث الهزيمة في نفوس المسلمين في كل مكان. انظروا إليهم كيف يهربون من دار إلى دار، فرادى ليس معهم أحد، يموتون ووجوههم إلى الأرض. وما علم العدو المحتل أن ملياري مسلم وهم يشاهدون مصرع هذا الفتى الفلسطيني يقولون بلسان حالهم: فزت ورب الكعبة. هذا المعنى من الفوز الذي لا يفهمه ابن اليهودية، لا يفهمه من طلب الله تعالى من أجدادهم دخول بيت المقدس سجدا فدخلوها زاحفين على مؤخراتهم. فهم قوم يخلطون بين السجدات وبين المؤخرات. هذا العدو الأحمق لا يعلم أن كل مسلم يدعو الله تعالى أن يموت وهو ساجد، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فكيف بمن جمع الله تعالى له بين السجود والشهادة؟ أقصى أمان المؤمنين في أراضي السلام أن يموتوا سجدا، وأقصى أمان المؤمنين في أراضي الرباط أن يموتوا شهدا. فجمع الله تعالى لهذا الفتى بين المكرمتين. العدو الأحمق يجهل أنه ببث هذه المقاطع يزيد من حرارة إيمان المسلمين ويرفع من معنويات المرابطين. هل هو حمق وغباء أم طمس للبصيرة أراده الله لهم وهم لا يشعرون؟ النعيم لا يدرك ولذة الراحة

0: نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا في حلقاتنا الماضية من الحديث حول ضرورة وأهمية طلب العلم بالنسبة للدعاء، وذلك من خلال النظر إلى الأفرع المختلفة للعلم: القرآن، السنة، الفقه، الحديث، اللغة العربية، التاريخ الإسلامي، السيرة النبوية، وما إلى ذلك مما أفردنا له حلقات وحلقات، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. وآتي اليوم لأتحدث قبل أن أنتقل بحضراتكم إلى شيء آخر يلزم الدعاة، وهو أمر الأخلاق. إذا قلنا الداعية في حاجة إلى علم وثقافة ومعرفة، فهو أيضا في حاجة إلى أخلاق. بين هذا وذاك أضع إذا صح التعبير جملة معترضة: لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ نحن أشرنا فيما سبق إلى أن العلم في الإسلام يضرب بجذور عميقة، وأنه كدليل على ذلك ورد لفظ علم ومشتقاته في القرآن الكريم ورد قرابة 900 مرة في كتاب الله. كذلك أول ما أنزل الله من كتابه اقرأ، وأول قسم في كتاب الله نون والقلم وما يسطرون، وحين أراد الله أن يعطي دليلا على فضل آدم الذي أمر الملائكة بالسجود له، كان الدليل هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. هذه كلها إشارات أشرنا إليها في ثنايا كلامنا فيما سبق. فالعلم يضرب بجذور عميقة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أشرنا إلى أنه ما من كتاب من كتب السنة إلا وفيه كتاب يتناول العلم من حيث فضله، مسائله، آداب طالبه، محذورات أو محظورات ينبغي التفطر والتنبه إليها، وأمور كثيرة تتعلق بهذا الجانب. والسؤال الذي نطرحه اليوم: لماذا نتعلم؟ هل نحن نتعلم حبا في العلم ذاته، يعني لمجرد أن نكون علماء؟ هل المراد من العلم هو مجرد الاستكثار من المحفوظ والمقروء والمعلوم دون زيادة على ذلك؟ هذا بعيد تماما عما نريد أن نقوله أو أن نتخيله. الإسلام لا يبغي من وراء العلم إلا أن يوصل الإنسان إلى غاية، هذه الغاية هي معرفة الله تبارك وتعالى، هي الخضوع والخشوع لله عز وجل. لو كان في العلم دون تقى شرف لكان خير خلق الله إبليس. إبليس لم يكن جاهلا، ولكنه تكبر على الله سبحانه وتعالى. فلو كان في العلم دون التقى شرف لكان إبليس لي مكانة غير ما نتخيل. والشاعر الثاني يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائله تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخير.

0: أخلاقي. ما لم يتوج صاحبه بأخلاق فلا قيمة لهذا العلم، لا قيمة لهذا العلم. والكلام في هذا الموضوع كثير جدا، وهو موضوع حلقتنا اليوم. نحن نريد أن نؤكد في نفوسنا ونفوس مستمعينا جميعهم والدعاء من هؤلاء المستمعين خصوصا، إذا كنا تكلمنا عن العلم وأهميته ورفعة قدره وعلو منزلته، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريق الجنة، وأن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وأن الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وما إلى ذلك مما قلناه أو أشرنا إليه. العلم وسيلة وليس غاية، العلم طريق إلى العمل. لا يثني الله تبارك وتعالى في كتابه على من يتعلم دون أن يعمل، إنما العلم إذا صاحبه العمل، إذا رافقه في طريق الوصول إلى الله العمل الصالح، واستفاد الإنسان من علمه ما يزكي به نفسه وما يقوم به خلقه وما يصلح به فساده وما يعدل به اوجاجه، فهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. والا كان العلم حجه على صاحبه بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقه الكلام كتير، لكن دعونا ننظمها كده في نقاط نحاول من خلالها ان نؤكد مره بعد اخرى على هذا الموضوع. مثلا بنقول اول حاجه، قيمة العلم إنما هي في العمل به. أنا أتخيل قبل أن أسرد لحضراتكم بعضا من أقوال السلف الصالح في هذا الجانب، أتخيل أن هناك إنسانا يحمل قطعا من الصابون من كل الأنواع وثيابه متسخة، ماذا يفيد أن تظل ثيابه متسخة وهو يتباهى بأنه يحمل قطعا من الصابون من كل الأصناف والألوان؟ ما فائدة هذا الصابون بالنسبة له؟ لو كان عنده صابونة واحدة استفاد بها فنظف بها بدنه وأزال بها وسخ ثيابه لنفعته، لكن لو حمل كل الأنواع ولم يستفد بها ما هي القيمة؟ لا شيء. لو أن إنسانا رائحته كريهة ومعه زجاجات من العطر من كل الأنواع، الفل والمسك والياسمين وما إلى ذلك مما يتباهى به الناس، ماذا يفيده أن يحمل زجاجات العطر بهذا الكم وبهذا التنوع دون أن يستفيد منها لنفسه، دون أن يحاول أن يعطر بدنه ليزيل رائحته الخبيثة التي عليه؟ ما قيمة هذه الزجاجات؟ لو كان معاه زجاجة واحدة واستفاد بها فعطر نفسه لكان هذا خير من كثير مما يحمله. العلم إذن يا إخوة ليست في حمل العلم إنما في العمل به. لذلك القرآن في سورة الجمعة يقول ربنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ضع أعزكم الله، ضعوا فوق الحمير القرآن والسنة وصحاح الآثار وكتب الأدب وما إلى ذلك، ماذا يستفيد من الحمار؟ لا شيء. هذا هو حال من يحمل العلم نظريا ويفقده عمليا، مثل الذين حملوا التوراة علما ونظرا ثم لم يحملوها عملا كمثل الحمار يحمل أسفارا. زي اللي بيقول الحمار بيحمل كتب العلم النافعة لا يستفيد منها شيئا. يمكن واحد يقول لك بس الكلام ده مش علينا، الكلام ده إنما يوجه إلى حملة التوراة. هو القرآن الكريم يضرب بذلك المثل وكما يقول قائل إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى لا يتورط المسلمون في أن تصير صفتهم كصفة هؤلاء. حذرنا ربنا يقول هؤلاء شبهوا بالحمير تحمل كتب العلم نفسها لا تكونوا مثلهم، فلا تصيروا على شاكلتهم حتى لا ينالكم من الذنب ما نالهم. أدي قيمة العلم في إيه؟ في العمل به. كلمات الأئمة في هذا الجانب كثيرة جدا. الإمام الشافعي يقول ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. سفيان بن عيينة أحد علماء الإسلام ومشاييره يقول إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، هو ده العلم، هذا هو العلم النافع. إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني، ليس أحد في الدنيا أجهل. لم ينظر حينئذ في مسألة الجهل إلى إنه يعرف أو لا يعرف، لا، وإنما بتعمل بعلمك ولا ما تعملش. لو ما تعملش حتى ولو حملت ما شئت من العلم. ويقولون أيضا ليس العلم أن تعرف الحلال والحرام، ليس هذا هو العلم. إذا العلم هو إيه؟ قال ولكن العلم هو أن تعرف الحلال فتلتزمه وأن تعرف الحرام فتجتنبه، هو ده العلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين نوعين من العلم حين قال اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. يعني هو ده علم وده علم، لكن هذا علم ينفع وهذا علم لا ينفع. المحك والبرهان على كون هذا ينفع وهذا لا ينفع إنما هو بمقدار ما يعمل الإنسان به من هذا العلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن زكى أناسا بعلمهم وذم آخرين وهم علماء أيضا، يعني دول علماء ودول علماء، ولم يكن الفرق بينهما إلا هذه النقطة، إن هؤلاء عملوا بعلمهم تفازوا، وهؤلاء علموا من الدنيا ووقفوا به عند حدود المعرفة السطحية الدنيوية ولم يتطرقوا من خلاله إلى الإيمان بالله ومعرفته فضاعوا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. طيب أدي واحد، اثنين فيؤمنوا به، ثلاثة فتخبت له قلوبهم، يبقى ثلاث مراحل متلازمة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، اثنين فيؤمنوا به، ثلاثة فتخبت له قلوبهم، دول اللي مدحهم ربنا سبحانه وتعالى. في حين ذم الله سمى آخرين عندما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، وقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يصلوا بعلمهم إلى معرفة الله، لم يقوي علمهم صلتهم بخالقهم، لم يدلهم علمهم على تقوى ربهم تبارك وتعالى، فصار علما غير نافع. إذن المحك الذي يجعل العلم نافعا أو غير نافع إنما هو بمقدار ما أعمل به، بمقدار ما أعلم به. ويقول أحد السلف الصالح المعروفين أيضا الفضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم، لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. يبقى لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به صار عالما. وأنا أضرب لحضراتكم مثلا بسيطا. اليوم مثلا الشمس ساطعة تضيء الدنيا بأسرها، من الذي ينتفع بالشمس؟ الذي ينتفع بالشمس هو الإنسان الذي يفتح عينه حتى يرى. لكن نفترض أن إنسانا أغمض عينيه، الشمس طالعة والنهار واقف يعني واضح جدا، ليس هناك أي غبش ولا أي ظلمة، لكنه أغمض عينيه عن أن ينتفع بهذه الشمس. هذا هو مثال لمن لم ينتفع بالعلم. العلم موجود والخير موجود، لكنه لم ينتفع بهذا العلم، فصار كمن وجدت الشمس في حياته وأغمض عينيه فلا ينتفع بها. لذلك القرآن الكريم يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بيبقى بيزكيهم ويعلمهم الاثنين مع بعض، مش تزكية فقط ولا علم فقط، وإنما تزكية على أساس من العلم. هذا أول ما نلفت النظر إليه، وهو أن قيمة العلم إنما هي في العمل به، فإذا عمل به كان نافعا، وإلا بيعمل به كان حجة الله تعالى على صاحبه. النقطة الثانية، إذا كان العلم وسيلة والعمل غاية. العلم وسيلة، أنا بأسأل واحد أقول له فين المكان الفلاني، يديني خريطة يقول لي تمشي يمين تطلع شمال كذا كذا كذا، أقول له مشكرين جدا، فأنا أخذ الخريطة علشان أمضي بيها. الدنيا ظلام، فأقول لواحد لو سمحت اعطيني مصباحا أستضيء به، يقول لي تفضل هذا هو المصباح حتى تمضي به في ظلمتك. فالغاية من النور أن أستضيء به في الظلمة، الغاية من الخريطة أن أتعرف بها على مكان الوصول. طب أنا لا استفدت لا من الخريطة ولم أستفد من المصباح، فأنا بذلك أضعت المصباح وأضعت نفسي، أضعت الخريطة وأضعت نفسي، فلم أصل إلى المكان الذي أقصد. احنا بنقول العلم وسيلة والعمل غاية، فإذا لم أعمل بعلمي ضيعت العلم وضيعت العمل معه، ضيعت العلم وضيعت العمل معه. ويا ليتني لم أعلم، يا ليتني لم أعلم، فإن الجاهل يعذر مرة، ويل للجاهل مرة وويل للعالم 70,000 مرة. إذا الإنسان لم يكن عالما وفعل شيئا ربما يعذر أو يعاقب معاقبة تتناسب مع حاله، لكن واحد ربنا أعطاه ويسر له الخير وعرف الحق من الباطل، الضلالة من الهدى، الظلام من النور، وأصر على أن يبقى فيما هو فيه من بعد عن الله، مشكلة مصيبة. لذلك بعضهم يقول إيه؟ ها؟ يقول مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. يمكن أنا لو فقير ما معيش فلوس، ده كلام سيدنا أبو هريرة، لو أنا ما ليس معي مال ربما هذا أكون معذورا فيه، لكن أن يعطيني الله كنزا ويمكنني من خير ثم لا أنفق منه، هو ده مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. ويقولون لأن أدع الحق جهلا به، أدع الحق وأنا جاهل به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. يعني لو أنا لا أعلم الحق بسبب جهلي مقبولة شوية، أو يعني أخذت وطأة، لكن أن أدع الحق زهدا فيه، أعرف الحق ومع ذلك امتنع من الالتزام به ولا اسير في طريق اصحابه، هذه مشكله. انا بذلك اضعت العلم والعمل معا، اضعت العلم والعمل معا. اللي كان عنده كنز ولا ينفق منه في سبيل الله هيموت، والكنز لا ينتفع به لنفسه لا ينتفع به في آخرته. فهذه نقاط بتؤكد إلى أي مدى أهمية العلم. أيضا من بين المعاني التي أشاروا إليها مما يفيد في هذا الجانب أن العمل بالعلم يستبقي بركة العلم، ويؤدي إلى تحصيل المزيد منه. ربنا سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم. طب ربنا اداني علم، أعمل فيه إيه؟ أصلح به نفسي وأدعو به غيري. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فإذا أنا عملت بما أعلم حافظت على ما لدي واستكثرت منه ووهبني الله خيرا. سيدنا علي بن أبي طالب يقول في معنى كلام الله هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحلت. هتف العلم بالعمل، تعالى قرأت حديث في قيام الليل، قوم الليل في الصدقة تصدق، اعمل كذا، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقال سيدنا عيسى عليه السلام من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم، ورثه الله علم ما لم يعلم، يديله ربنا المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبقاء العلم وتحصيل المزيد منه واستبقاء بركته على صاحبه، هذا كله يستتبع العمل بهذا العلم. أضف إلى ذلك أن طلب العلم بنية العمل به، واحد يتعلم عشان يتربى. احنا دائما نقول ايه، التربية والتعليم، التربية والتعليم بنربط ما بين الاثنين دول. فإذا تلقى الإنسان العلم بهدف التربية وبهدف إصلاح نفسه وإقامة أوجاجه، يوم العلم يأتي عليه يكسوه حلاوة وتواضعا وجمالا يطفيه على أخلاق هذا الإنسان. لكن لو واحد تاني بيتعلم ليقال عنه عالم، ليشار إليه بالبنان ويظهر في المنتديات يماري السفهاء ويجادل به العلماء، وما مش لله سبحانه وتعالى، وإنما لهدف آخر لغاية بعيدة عما لأجله أمرنا بالعلم، تكون النتيجة إنه هذا الشخص الذي تعلم العلم لغير الله ها يزداد به فجورا وفسوقا وطغيانا. نسمع يقول مالك بن دينار إن العبد إذا طلب العلم للعمل به كسره علمه، كسره، زاده تواضعا. إن العالم إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلب العلم لغير العمل أو لغير ذلك لحاجات تانية ازداد به فجورا أو فخرا، ازداد بالعلم فجورا أو فخرا إذا كان يطلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى، لغير العمل. يبقى نقطة تخص إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبرنامجنا اسمه أصول الدعوة، ونحن نتحدث إلى قطاع من قطاعات المجتمع التي في صلاحها صلاح المجتمع كله، وهي فئة الدعاء. أنت كرجل داعية بالنسبة للناس أنت كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. ورضيت أم كرهت، شئت أم أبيت، سينظر إليك الناس ويتطلعون إلى عملك، والصغيرة عندك ستصير كبيرة عندهم، وأي تصرف لم يحسب عليك وإنما يحسب على دعوتك. ويمكن أشرت من قبل إلى أنه لو الناس وجبت الداعية في يوم من الأيام يقف ليشتري طماطم أو ليشتري ما، ليشتري شيئا ما من البقال، تقول لك والله أنا شفت الشيخ فلاني واقف بيشتري طماطم، أنا شفت العالم الفلاني واقف بيشتري بطيخ، مع إن كل الناس بيشتري لكن نظر الناس إلى الداعية والعالم نظرة خاصة، فهم يأخذونه قدوتهم، وما يفعله يقع تحت المجهر والميكروسكوب بالنسبة للآخرين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان واقفا يوما مع إحدى زوجاته وجاء بعض أصحابه، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام باب المسجد وهو سيدها لا يعرفونها، فأسرع في الخطى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهما وقال على رسلكما على رسلكما، براحة شوية، إنها زوجتي صفية، إنها زوجتي صفية. فقال يا رسول الله معاذ الله أن نظن بك شرا، فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قد إيه هذا النموذج بنحرص أو بنستفيد من خلاله حرص الداعية على سمعتي. الداعية سمعة، الداعية شهرة ومعرفة لدى الناس وقدوة صالحة، فإذا علموا من الداعية أنه رجل غير سليم غير مستقيم ستصبح فتنة تصد الناس عن سبيل الله، وساعتها يتحمل الداعية أوزارا بعدد من يضلون عن سبيل الله بسببه. اسمع القرآن، قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وتذوق السوء، انت قاعد كده لا هنا ولا هناك لكن السيئات جايه، ليه؟ لان الناس رايتك عملت معصيه فاخذتك قدوه قدوه ليهم، هذه مشكله. لذلك بنقول انه ان الناس تاخذ الداعيه قدوه صالحه لها، وهم لاجل ذلك يرقبون احواله ويرمقون باعينهم سلوكه، ويكون انتفاعهم من علمه بقدر ما ينتفع به لنفسه، قدر ما ينتفع بالنفس. يقول لك كده إذا حدث الرجل القوم بحديث فإن موقعه من قلوبهم كموقعه من قلبه. إذا حدث الرجل القوم بحديث فإن موقعه من قلوبهم، واستفادتهم من هذا الحديث بنسبة قد إيه؟ 50-60-70-80-100%، فإن موقعه من قلوبهم كموقعه من قلبه. والكلام اللي بنتداوله دائما إذا خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لن يجاوز الأذان، ده كلام صحيح، كلام صحيح 100%. لابد يكون جهاز الاستقبال جهاز سليم، ويكون أيضا جهاز الإرسال جهاز قوي حتى يستطيع أن يؤثر. فقدر التأثير إنما يأتي من خلال مدى ما يطبقه الداعية على نفسه من أعمال الخير التي يدعو الناس إليها. وكما يقول قائل إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله. لازم نفهم الكلام ده، إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله. ما أصلي إذا كنت أنت أبعد عن الانتفاع بعلمك وغير قادر على العمل به، طب كيف تطلب من الآخرين أن يعملوا به؟ كيف تطلب من الآخرين أن يلتزموا بما يشاهدون في سلوكك ما يدعو إلى غيره؟ إزاي؟ كيف يمكن؟ إذا أنت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله، وإن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله، وجدت له من يجتنيه ويحمله. الأدب، الخلق، العمل الصالح، هو هذا، هذه هي ثمرة العلم، وهذه هي ثمرة التقوى، وهذه هي الأسمع والأنفع والأكثر أثرا في كل من يستمعون إلينا. يمكن أتكلم في خطبة وأقول كلاما له ما له من البلاغة والفصاحة لكن لا يفيد، لو أنني عملت عملا واحدا لسمعه الكل ولرآه الجميع وكان تأثيره أبلغ وأوقع. حال في ألف حال خير من ألف مقال في حال. لا تحتاج المسألة لا إلى ترجمة ولا إلى فلسفة، وإنما إلى عمل. هو أبقى الأشياء أثرا وأنفع الأساليب والوسائل دعوة. يقول لك كان الرجل، كان الناس إذا رأوا الحسن البصري انتفعوا به، وإن لم يروا عمله ولم يسمعوا كلامه. ليه؟ تذكرهم بالله رؤيته، مجرد يشوفوه. هذا هو ما نتمنى أن يكون عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالمسألة ليست خطبا مدبجة، وليست عبارات رصينة، وليست كلمات فصيحة بليغة، وإنما عمل، قدوة حسنة، أسوة طيبة. والعكس، لو أن الإنسان كان على غير ما ينبغي من العمل الصالح، يقول على المنبر ويقول أمام ناس في دروس أو على شاشات التلفاز أو ما إلى ذلك، وبعدين تدور تبحث تجد ممكن زوجته أو بنته متبرجة، تجد ربما تعاطى أسبابا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا مظهر يدل على الله، ولا شكل ولا واقع ولا صدق ولا تعامل بمعروف ولا ولا ولا ولا. مشكلة، مشكلة كبيرة جدا تصد بس عن سبيل الله. واسمع معي لهذه الكلمات التي يقولها الإمام ابن القيم، كلام قوي جدا. يقول علماء السوء، بيصفهم بهذا الوصف، علماء السوء جلسوا على باب الجنة. تشبيه جميل وعبارات قوية جدا. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. هم قاعدين فين؟ أمام باب الجنة، يدعون إليها الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا تعالوا للجنة، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. ومين الإلفاز في مين في النهاية؟ بالأفعال. ها؟ كلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. أفعالهم اللي بتقول الكلام ده، ده لسان الحال. طبعا الأفعال ما تتكلمش، لكن عندنا في اللغة حاجة اسمها لسان الحال. كأن الأفعال، الأفعال تقول لمن يسمع كلامهم لا تسمع منهم، لأنه لو كان حقا كانوا أول المستجيبين له. اسمع بقى العبارة اللي بيقولها الإمام ابن القيم في آخر كلام، يقول فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة في قطاع طرق. خبر، في الحقيقة قطاع طرق، ناس بتصد ناس عن سبيل الله، بتمنعهم من الدخول إلى الله. فهم في الصورة أدلاء، في الصورة دعاء، علماء، هداة، هذه هي الصورة. لكن في الحقيقة قطع طرق، يمنعون الناس من الوصول إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو شأن من يقول للناس بلسانه ما لا يطبق بأفعاله، من يقول للناس قولا جميلا ويصد الناس عن الأفعال والالتزامات بأعمال أخرى تتنافى مع هذا. لذلك القرآن كان شديد على من يسلك مثل هذا المسلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. استفهام يفيد الإنكار ويفيد التوبيخ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أنت طبيب تصف الدواء للمرضى وأنت مريض لا تتعاطى الدواء، أنت عاري وتصف الكساء للعراة ولا تلبس منه، أنت وأنت وأنت، مشكلة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اشتد غضب الله وعظم مقت الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعل. فليحذر أي داعية من هذا المنزلق الخطير. إحنا بنقول الدعاء لهم أساس يعتمدون عليه علم، فهم، عقل، معرفة، كل الكلام ده على العين وعلى الراس، لكن نحن لا نتعلم لذات العلم ولا ندعو الناس لذات الدعوة، وإنما أصلح نفسك وادعو غيرك، وادعو غيرك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وكمان وعمل صالحا. العمل دعا إيده عليك، دعا غيره إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال ربنا فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. ما هيش يدعو بس، إنما فادعو واستقم كما أمرت، واستقم كما أمرت، فهي دعوة إلى الأمرين معا. إنما كلام، الكلام سهل، يمكن جدا أن يتعلم الإنسان الكلام، يتمرن على الكلام ويصبح فيه مفوها ويصبح فيه مبرزا. وياما خطباء ملأوا الدنيا خطابة وكلمات دون أن ينطبق هذا الكلام على أفعال، فكانت كأنها زي نفخة في رماد، صيحة في هواء لا قيمة لها. اسمع القرآن، وليه القرآن؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله، يقول الكلام ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد يجي لك يتكلمنا كلام حلو جدا وينطلع عليك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام حلو جدا وعبارات في القمة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن إيه المشكلة؟ ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إنسان مفسد، إنسان مخرب، إنسان يقول بلسانه ويخالف ذلك بأفعاله. وهم إيه المنافقون؟ المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. خطيرة، خطيرة جدا أن إنسانا لا يكون حظه من العلم سوى ما يقول بلسانه. فهذه بعض العبارات التي نضعها بين يدي حضراتكم في هذا. لذلك مثلا في حديث يقول ايه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول، مش هيرفع رجليه من موقف القيامة ويذهب الى حيث يريد الله الا بعد ان يسأل عن هذه الاشياء. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. شاهد كلمة إيه؟ عن علمه فيما فعل، عن علمه فيما فعل. العلم الكتير مش محمود لذاته، مش محمود لذاته. مرة بيقولوا لأحد الناس فلان حافظ البخاري، فقال زادت في البلد نسخة. زادت في البلد نسخة إيه يعني حافظ البخاري؟ هل حفظ البخاري يصبح حجة ودليل على الخير لمجرد حفظه؟ لا، إنما فين العمل بما في البخاري؟ فين العمل به؟ فين الاستقامة على منهجه؟ وقيل للإمام أحمد بن حنبل رجل يكتب الأحاديث فيكثر، فقال ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، ثم قال اسمع العبارة دي: سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. سبل العلم مثل سبل المال، اللي عنده فلوس كتير يلزمه زكاة أكتر، كلما ازداد المال ازدادت الزكاة. نفس المعنى، كلما ازداد العلم ازدادت طلبات الله سبحانه وتعالى منا ومسؤوليتنا بين يدي الله تبارك وتعالى عما تعلمناه. وعندما جاء رجل شاب إلى السيدة عائشة ليطلب منها العلم، وكان بيجي يتعلم وهي لا تبخل بعلمها، لكن قالت يا فتى يا هذا لا تكثر من حجج الله تعالى علينا وعليك، لا تكثر من حجج الله تعالى علينا وعليك. العبرة ليست في العمى في العلم، العبرة ليست في العلم، إنما العبرة إنما هي في العمل به. من هنا بنجد دعاة الخير في كل زمان ومكان يحرصون على أن يعملوا بالعلم، ويقول لك كده إذا علمت شيئا من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا علمت شيئا من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. لكن خد علم وراء علم وراء علم وراء علم. طب زكاة العلم دي فين؟ زكاتها فين؟ العمل به. الإمام أحمد رضي الله عنه يقول في معنى كلام الله: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. كتب الإمام أحمد في المسند، مسند الإمام أحمد، 40,000 حديث، طبعا بالمكرر منها 40,000 حديث. تخيل بقى، يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، إلا وقد عملت به. حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا. النبي احتجم وأعطى الحجام إيه؟ دينار. قال فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجمته. قد لا تكون هناك حاجة من الإمام أحمد بالحجامة، لكنه مر بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجم. هو الآخر جاء بالحجام، خد يا عم أدي دينار واعمل لي حجامة. ليه؟ ماذا يقصد الإمام أحمد من هذا؟ ها؟ أن يحيي العلم، أو إن شئنا يعني الصواب أن يحيي نفسه بالعلم. واحد تاني كان يقرأ في السنة أو يقرأ عليه من السنة، ففي ليلة قرأ عليه أحد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فدخل الدار ولبس إزار ورداء. ونحن نعلم أن من يلبس إزارا ورداء إنما يلبس ساعة العمرة أو ساعة الحج. فأحد الناس رآه في صلاة العشاء، كان بين مغرب العشاء، سيع في المغرب دخل العشاء لبس إزار ورداء. فلما قيل له في هذا هل فلان يعني نوى نسكا، فقال لا، ولكنه كنت أقرأ عليه حديثا أن الإمام صلى في إزار ورداء فما آتى العشاء إلا هو يرتدي إزار ورداء. والأمثلة على ذلك كثيرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تطاول عليه بعض الناس وقال إنك لا تفعل كذا من العدل وما تفعل كذا من كذا، وكان أحد الأعراب الجفاة الغلاظ، فقال من في المجلس: يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر حين تلئت عليه وكان وقافا عند كتاب الله. السلام على العبارات القوية اللي بتعبر عن حب هؤلاء السلف للعمل. مش الكلام، ما أيسر الكلام، الكلام الكتير والعلوم النهاردة الحصول على المعلومة أيسر منها مفيش، لكننا نريد تزكية. قد أفلح من زكاها، لم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكي النفس فقط، لا، قد أفلح من تخطى مرحلة العلم إلى مرحلة التزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا والله ما تجاوزها عمر حين تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا بعض ما نشير إليه في أمر الاستفادة من العلم اللي تكلمنا عنه، الفقه والحديث والتفسير والسيرة والتاريخ واللغة العربية وما إلى ذلك مما يعني أشرنا إليه سلفا. تعال بقى يعني شوف الحديث ده معايا، في من يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الله ولكن لا يعمل بما يعلمه للناس من خير، فيصبح كالشمعة التي تحرق نفسها وتضيء لغيرها. الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها، هذا هو المثل الذي يعلم الناس الخير وهو عار عن هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في صحيح مسلم أخرجه حتى البخاري ومسلم، بيقول إيه الحديث، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتابه، الأقتاب تخرج الأمعاء والعياذ بالله، فتنبلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، يلف حوالين الأمعاء بتاعته، أمعاءه خرجت ويدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش أنت الشيخ الفلاني أو الداعية الفلاني اللي كنت بتكلمنا وبتحثنا على الخير، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، ها ما شأنك، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. مصيبة. وأنا أتخيل إن خروج الأمعاء، إن أنا ببذل جهد في تعليم الناس، لكن جهد في محله، عشان كده تظل الإنسان دور زي كما دور حمار برحاه، من يبدأ من حيث انتهى وينتهي من حيث بدأ وهكذا، ماشي عمال بيلف حوالين نفسه. أين الخطوة إلى الأمام؟ أين التخلي عن المعصية؟ أين الخروج إلى القيمة بدل من مجرد الكلام؟ هذه كلها معاني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل فيلقى في النار يوم القيامة تنبلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، يجتمع إليه أهل النار، ما شأنك يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. هي خطيرة إذن أن يعيش الإنسان مجرد واعظ أو ناصح، ها لا، إنما شوف سيدنا شعيب رضي الله عنه النبي يقول، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح والصلاح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا بقول لكم ده حرام، لا أريد أن أقول لكم عن الحرام وأفعله أو للشر وأتيه، لا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هناك بعض عبارات كده قالها شاعر من الشعراء المعروفين اسمه أبو العتاهية، هو واعظ في شعره وكلماته وأيضا تدور في مجالنا الذي نتحدث فيه هذا. بيقول يا أبو العتاهية، بيقول يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها. يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها، تعين دنيا وناس الراغبين لها وأنت أشد منهم رغبة فيها، كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما يواريها. واضح الكلام، كالملبس الثوب من عري، يلاقي واحد عريان يغطيه، ها، وعورته هو نفسه للناس بادية ما إن يواريها، وأعظم الإثم، شوف، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها. يعني ترى العين، ترى القشة في عين غيرك وتتغافل عن العصا الغليظة التي في عينك أنت. أرى عيوب غيري واضحة وأتكلم عنها، لكن عيبي أنا أتغافل عنه. هذا من أعظم الإثم كما يقول أبو العتاهية، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. أيها الإخوة المسلمون، إن العلم مطلوب، فمن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل زل. العلم مطلوب ولا غنى عنه، وهو المصباح الذي نهتدي به في الظلمات، وهو الخريطة التي تدلنا على المسالك والمسارب والطرق والأماكن التي نريدها. لكن ليس العلم مقصودا لذاته، إنما العلم وسيلة يستعان بها على الوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، ومعرفة ما يجب علينا لنفعله وما يجب أن نجتنبه لنبتعد عنه وننتهي عنه. فهذه هي نصيحتي اليوم اللي بسميها جملة معترضة، جملة معترضة، قبل أن نبدأ حديثا عن الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في سبيل دعوتهم إلى الله عز وجل، وهم يريدون الإصلاح. الإصلاح له طرقه وله وسيلته وله أسبابه وله مؤثراته، ولا غنى لنا عن أن نأخذ بكل الأسباب، ومنها العلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
1: استمعنا معكم أحبانا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن أخلاق المسلم. أيوة، أخلاق المسلم. نبتدي طلب واحد من الصالحين من خادم عنده أنه يجيب له المية عشان يتوضأ. فالخادم جاب المية، والمية كانت سخنة قوي، فوقع من إيد الخادم على الرجل. فقال له الراجل هو غاضب: حرقتني، وكان عاوز إنه يعاقبه. فقال له الخادم: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. وقال الراجل الصالح: وماذا قال تعالى؟ الخادم قال: لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ. الرجل قال: كظمت غيظي، روحت الغضب. الخادم قال له: والعافين عن الناس. الرجل قال له: عفوت عنك. والخادم قال له: والله يحب المحسنين. وقال له الرجل: انت حر لوجه الله. شايفين أخلاق المسلم؟ والقرآن حكلنا، القرآن الكريم حكلنا مثال رائع في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع أخواته، بعد ما حسدوه. ليه؟ عشان أبوه بيحبه كتير، ورموه في البئر عشان يتخلصوا منه. وبتمر الأيام، وربنا يهب ليوسف عليه السلام الملك والحكم، ويبقى له القوة والسلطان بعد ما صار وزير لملك مصر. وجوله أخواته ودخلوا عليه بيطلبوا منه الحبوب والأكل للقوم بتوعهم، وما عرفوهوش في بداية الأمر، لكن يوسف عرفهم وما كشف لهمش عن نفسه، وترددوا عليه أكتر من مرة. وفي النهاية عرفهم يوسف بنفسه، وافتكر اللي عملوه معاه، وخافوا أنه يبطش بيهم، أنه يجازيهم ينتقم منهم للي عملوه فيه وهو صغير، لكنه قابلهم بالعفو الحسن والصفح الجميل، وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، وإذ برجل من الكفار يهجم عليه وهو ماسك بسيفه وبصحيه، ويقول له: يا محمد، مين اللي حيمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وهدوء: الله الله. واضطرب الراجل وبقى يترعش، ووقع السيف من ايده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للراجل: مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال الراجل: كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. امرأة يهودية حطت السم في شاة مشوية وجت بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدمتها له وهو وأصحابه على سبيل الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش الهدية، لكن الله سبحانه عصم نبيه وحماه وأخبره بالحقيقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجيبوا اليهودية دي، وسألها: أنت عملت كده ليه؟ فقالت له: كنت عاوزة أقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. وأراد الصحابة أنه يقتلوها، وقالوا: ما نقتلهاش، خلينا نقتلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها. وفي يوم أراد معن
ابن زائدة إنه يقتل مجموعة من الأسرى كانوا عنده. فقال له واحد منهم: إحنا الأسرة بتوعك وجعانين وعطشانين، فما تجمعش علينا الجوع والعطش والقتل. فقال لهم معن، فقال معن: اطعموهم، جيبوا لهم أكل وشرب. فلما أكلوا وشربوا قال واحد منهم: إحنا أكلنا وشربنا وبقينا زي ضيوفك، وإيه يا ترى أنت تفعل بضيوفك؟ بتعمل إيه فيهم لو كانوا ضيوفك؟ قال لهم: عفيت عنكم. إيه هو العفو؟ العفو يا أحبابي هو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك العقاب عليه. عفو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعفو عن ذنوب التائبين وبيغفر لهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة عن خلق

يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وقد قيل للنبي: ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. يا الله يا الله. ويتجلى عفو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف عشان يدعو أهلها للإسلام، لكن أهلها رفضوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم بيؤذوه صلى الله عليه وسلم، بقوا يضربوه بالحجارة ويؤذوه هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويرموهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام ومعاه ملك الجبال، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الجبال على هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال لملك الجبال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، أعد صلى الله عليه وسلم في المسجد والمشركون ببصوله وقلوبهم بتترعش خايفين أنه ينتقم منهم أو ياخد بالثأر قصاص عما عملوا فيه وبأصحابه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، سورة التغابن. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه. وليعلم المسلم إنه بعفوه، لما بيعفو راح يكتسب العزة من الله وراح يحترمه الكل ويرجع له المسيء معتذر. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عن

تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم

يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

هذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معا حياة رسول عليه الصلاة والسلام مع أولى زوجاته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، بعد أن تزوجها وأنجب منها البنات والبنين، وبدأت مرحلة الحدث الخطير في حياة هذه الأسرة. لقد تلقى محمد رسالة الوحي في ليلة القدر، واصطفاه الله تعالى خاتما للنبيين عليهم السلام، وبعثه في الناس بشيرا ونذيرا. وكانت الرسالة إيزانا بحياة جديدة شاقة كادحة، وبدءا لعهد ملؤه الاضطهاد والعذاب والجهاد ثم النصر. وفي الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب، فما أكثر ما تناقلت الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبي جديد قد حان مبعثه، وما أكثر ما تحدث السمار والكهان عن رسالة سماوية منتظرة آن أوانها. ومكة على الخصوص كانت الموضع الذي تتلاقى فيه تلك الإرهاصات والبشريات، لتصب حول البيت العتيق مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور والآباد. لكن أحدا لم يكن يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر، ومن هنا كان لنزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع المفاجأة العنيفة التي جاوزت أبعاد التصور، كما كان منذ أن استقرت به الحياة في رعاية الزوج الرؤوم وأعفته ظروفه المادية من عناء الكفاح اليومي، قد أتيح له أن يستجيب لما في نفسه من نزوع إلى التأمل وميل إلى التفكير المستغرق، وهي نزعة ظهرت فيه واضحة منذ الصبا، ووجدت في ساعات فراغه أيام رعيه للغنم مجالا رحبا، ثم صرفه عنها كدح العيش لتعود فتظهر من جديد قوية أصيلة كأنما هي فطرة فيه. وما شارف الأربعين حتى كان قد ألف الخلوة في غار حراء. وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية والهدوء ما أقام في البيت. فإذا انطلق إلى غار حراء ظلت عيناها عليه من بعيد، وربما أرسلت وراءه من يحرسه. فما نزل عليه الوحي في ليلة القدر وهو في غار حراء حتى انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر خائفا شاحبا، يرجف فؤاده حتى بلغ حجرة زوجه وذهب عنه الروع، فحدثها في صوت مرتجف

عن كل ما كان ونفض لديها مخاوفه، فأخبرها الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. وضمته إلى صدرها وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة في قلبها، وقالت في ثقة ويقين: الله يرعانا يا أبا القاسم، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك، الله لا يخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وزايله روعه، وهذا صوت خديجة العزب الواثق ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده فيبث فيه الثقة والأمن والهدوء. وأحس الراحة والطمأنينة وهي تقوده في رفق إلى فراشه، فتضعه كما تفعل أم بولديها الغالي، ثم تهدهد بصوتها الأليف المريح، واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق في نومه الهادئ المطمئن، فتسللت من المخدع على حذر، حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالي نحو ابن عمها ورقة بن نوفل، ومكة ما تزال تنعم بغفوة الصبح. وجاءت ورقة فأقعدته الشيخوخة عن النهوض للقائها، لكنه ما كاد يصغي إلى ما تتحدث به حتى اهتز منفعلا وتدفقت الحيوية في بدنه الواهن، فانتفض يقول في حماسة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. ولم تنتظر مزيدا من قوله، ولم تستعد كلمة واحدة منه، بل أسرعت إلى زوجها الحبيب تعجل له بالبشرة، فإذا به لا يزال نائما كما تركته، وعز عليها أن توقظه، فجلست بالقرب منه منتظرة، تكاد نفسها تذوب من لهفة عليه وحب وحنان. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية يكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك فأخبره صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. وسمع فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وطابت نفسه صلى الله عليه وسلم بما سمع، فانصرف إلى بيته مطمئنا مع زوجيه أم المؤمنين الأولى ليبدأ جهاده من أجل رسالته، وليلقي في سبيلها أشق ما وعي التاريخ من أذى واضطهاد. فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه أحلامها ويحقر آلهتها التي وجدوا آباءهم لها عابدين. ووقفت زوجته المحبة المؤمنة إلى جانبه تنصره وتشد أزره وتعينه على احتمال أقصى ضروب الأذى والاضطهاد سنين عددا. فلما قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوا من مكة لائزين بشعب أبي طالب، بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا مدنية لا ترحم، وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة، ولم تتردد خديجة رضي الله عنها في الخروج مع زوجها صلى الله عليه وسلم. وهكذا تخلت عن دارها الحبيبة مغنى صباها ومجمع هواها ومسابة ذكرياتها، وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت بها السن وناءت بأثقال الشيخوخة والسكل والاضطهاد. وقامت هناك في شعب أبي طالب 3 سنين صابرة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معها من صحبه وقومه على عنة الحصار المنهك وجبروت الوثنية العاتية. ولما تهاوى الحصار أمام ذلك الإيمان الصادق والمجاهدة الباسلة، وآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته في جيرة الحرم المكي مع زوجه المؤمنة الصابرة التي بذلت له في المحنة ما أبقى لها الزمن من طاقة في عامها 65، بعد نحو 6 أشهر من انهيار الحصار مات العم أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم، وقد كان لابن أخيه صلى الله عليه وسلم أبا صديقا وكافلا وحاميا ومانعا له من طواغيت قريش قومه. ولم تشهد رضي الله عنها مأتمة،
لقد كانت في فراشها تودع الدنيا، وزوجها عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ببشرى ما لها عند الرفيق الأعلى، وتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. ثم أسلمت الروح بعد 3 أيام بين يدي الزوج الذي تفانت بحبه منذ لقيته، والنبي الذي صدقته وآمنت برسالته من فجر ليلة القدر، وجاهدت معه حتى الرمق الأخير من حياتها، وكانت له سكنا وأنسا وملاذا إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية، ودفنها صلى الله عليه وسلم بالحجون. كانت وفاتها رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنين على الصحيح. وقال الوقدي: لما توفى أبو طالب وخديجة بنت خويلد وكان بينهما 1 شهر و5 أيام، اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تناله ولا تطمع فيه، وبلغت متاعبه صلى الله عليه وسلم أقصى مداها في عام موت خديجة الذي سمي عام الحزن، ذلك أن خديجة لم تمضي إلا وأمين الوحي يرعى النبي صلى الله عليه وسلم غاديا رائحا يزود عنه اليأس والإعياء، والسابقون الأولون من المؤمنين يحيطون بنبيهم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح، ويرون الاستشهاد في سبيل دعوته مجدا وانتصارا. لم تمت خديجة إلا والدعوة قد زاعت وجاوزت مكة إلى أطراف الحجاز، ثم إلى ما ورائها من بلاد العرب، وحملها فئة من صحابتها عبر البيد والبحار إلى الحبشة، مهاجرين بدينهم، متخلين عن ديارهم وأهليهم، عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان، مالئين الأسماع والقلوب بحديث مثير عن شرف الجهاد ومجد التضحية وبطولة الاستشهاد. لم تمت خديجة رضي الله عنها إلا وفي الموسم بمكة رجال من يثرب لن يلبسوا أن يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعودوا فيعبئوا المدينة كلها لنصرته، وأقصى أمانهم أن يؤذن لهم في الحرب جهادا في سبيل الله، ليصفروا بإحدى الحسنيين: النصر على أعداء الله أو الاستشهاد في سبيل الله. ولكن هل ماتت خديجة حقا؟ إنها لماثلة في حياة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تنتهي الحلقة الثانية من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة خديجة، وإلى لقاء قادم في الحلقة الثالثة نستكمل معا بقية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في ظل ذكرى السيدة خديجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 22 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والسابع من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: لا يمكن التكهن بالتطورات، تحذير أسترالي جديد للمسافرين إلى الشرق الأوسط. كامبرا: فصل مظلم من تاريخ أستراليا يعود إلى الواجهة في سياسات الهجرة. ومن العناوين العالمية: حرائق الغابات، حرائق الغابات تخلف قتلى بالجزائر وفرنسا وتواصل اجتياح إسبانيا. الكيان الصهيوني: استهداف للبيئة الاجتماعية أم تمهيد للتهجير؟ ما أهداف التصعيد الصهيوني في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة: يتمدد بالقتل والنار، الخط الأصفر يبتلع غزة. الاحتلال الصهيوني: تعذيب وحشي، وفاة شاب فلسطيني تعرض للاعتقال بسجون الاحتلال. فلسطين المحتلة قطاع غزة: انتظار وتفتيش ومصادرة. الكيان الصهيوني يفاقم معاناة مرضى غزة والعائدين إليها. لبنان: كيف ينظر الداخل اللبناني إلى زيارة عون لواشنطن؟ محافظة القدس الفلسطينية تحذر: منظمات الهيكل تخطط لاقتحام الأقصى بخمسة آلاف مستوطن. فلسطين المحتلة: نواجه جيشين فئان، شهادات فلسطينيين ضحايا اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال. اليمن: ستة سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين، والحكومة تتهم بالتصعيد لصالح إيران. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يتعهد بمساعدة لبنان، وعون يأمل إنهاء العداء مع الكيان الصهيوني. سوريا: للمرة الثانية خلال أسبوع الجمارك السورية تحبط تهريب ذخيرة إلى لبنان. الجيش اللبناني يرد: الجيش اللبناني يرد على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن استهدافه في زوتر الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة. حرب أوكرانيا: تكتيكات روسية محيرة في البحر وغليان صامت في الداخل. إيطاليا: حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه. إسبانيا: داسوا على علم الكيان الصهيوني، احتفالات جماهير إسبانيا تثير ردودا غاضبة في تل أبيب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: دعت الحكومة الأسترالية مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى عمان والأردن والسعودية في ظل تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، وهو الموقع الرسمي سمارت ترافلر، وجاء في أحدث تحديث نشره موقع سمارت ترافل ديبارتمنت أوف فورين لتحذيرات السفر التابعة لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن الوضع في الشرق الأوسط، أولاً DFAT أو ما تعرف اختصاراً بأفير أند تريد، يمكن التكهن به مع وجود مخاطر من وقوع مزيد من الهجمات واتساع نطاق التصعيد. وأضاف الموقع أن الصراع العسكري في المنطقة أدى أيضا إلى نقص واسع في إمدادات الوقود وإلغاء رحلات جوية واضطرابات أخرى في حركة السفر حول العالم. وحذر موقع سمارت ترافلر من أن خطط السفر قد تتأثر حتى عندما لا تكون وجهة المسافر داخل الشرق الأوسط. كامبرا: أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون نقاشا جديدا بشأن عودة سياسة أستراليا البيضاء إلى الواجهة، وهي سلسلة مثيرة للجدل من القوانين التي ميزت ضد المهاجرين من أصول غير أوروبية. وخلال مشاركتها الأسبوع الماضي في بودكاست مع الناشط البريطاني اليميني المتطرف المناهض للهجرة تومي روبنسون، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانات جنائية، أشارت هانسون إلى أن إلغاء سياسة أستراليا البيضاء كان السبب الجذري لما يبدو أنها مشكلات تتعلق بالهجرة في أستراليا. وقالت: بدأ الأمر عام 1973 مع جوف ويتلم عندما فتحوا الباب وألغوا سياسة أستراليا البيضاء، ثم بدأوا باستخدام مهاجرين مختلفين. ومنذ ذلك الحين شددت هانسون على أنها لا تؤيد هذه السياسة، إلا أن موجة جديدة من المشاعر المناهضة للهجرة أثارت تساؤلات بشأن احتمال إحياء أستراليا بعض جوانبها. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حرائق الغابات. تتواصل حرائق الغابات في الجزائر وفرنسا وإسبانيا مخلفة قتلى وخسائر واسعة في ظل موجة حر شديدة تضرب شمال أفريقيا وأوروبا وتؤجج المخاوف من اتساع رقعة النيران. وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة، في حين تواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد تلك الحرائق. الكيان الصهيوني. يواصل الكيان الصهيوني تكثيف غاراته على قطاع غزة رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، في تصعيد أسفر عن سقوط شهداء مدنيين بينهم أطفال، وأثار إدانات أممية وتحذيرات من تداعياته على جهود التهدئة والمسار الدبلوماسي. وفي ظل استمرار العمليات العسكرية تتباين قراءات أهداف التصعيد بين من يربطها باستراتيجية صهيونية لإعادة تشكيل واقع القطاع ومن يعتبرها تمهيدا لإفشال أي تسوية سياسية أو فرض ترتيبات جديدة على الأرض. فلسطين المحتلة غزة. في غزة يكفي أن يحرك جيش الاحتلال الصهيوني مكعبا إسمنتيا أصفر بضعة أمتار حتى تتبدل الجغرافيا على الأرض، فتتحول مساحة كانت الفلسطينيون يقفون عليها بالأمس إلى منطقة يحظر عليهم الاقتراب منها في اليوم التالي. مكعبات وضعت مع اتفاق وقف إطلاق النار باعتبارها علامات ميدانية تفصل بين مناطق انتشار قوات الاحتلال والمناطق التي كان يفترض أن تتراجع منها تمهيدا للانسحاب الكامل في المرحلة الثانية من الاتفاق، تحولت اليوم إلى خط يتقدم ميدانيا دافعا معه حدود السيطرة الصهيونية على عمق قطاع غزة. الاحتلال الصهيوني. نعت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى الشاب أحمد سمير عودة 23 عاما من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والذي توفي أمس متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله في سجون الاحتلال الصهيوني. وذكرت المؤسسات ومنها نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن الشاب عودة فارق الحياة صباح أمس بعد فترة من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني في مشهد يلخص الآثار المميتة والأثمان الباهظة التي واصل الأسرى دفعها حتى بعد نيل حريتهم. فلسطين المحتلة قطاع غزة. تكشف العودة إلى قطاع غزة جانبا جديدا من جوانب المعاناة التي يعانيها المسافرون الذين يتعرضون لتضييق وتفتيش وتحقيقات وضرب ومصادرة للمقتنيات على يد قوات الاحتلال التي تسيطر على المعابر البرية، بينما يواجه آلاف المرضى عقبات في الخروج من أجل العلاج. لبنان، بيروت. على وقع مساع لبناء مرحلة جديدة في العلاقة بين بيروت وواشنطن، تتجه الأنظار إلى مخرجات اللقاء الذي يجمع اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، في زيارة تراهن عليها السلطة اللبنانية لتثبيت دعم من أمريكي لمسار سياسي وأمني، فيما تثير في الداخل اللبناني أسئلة حول حدود ما يمكن أن تحققه وما إذا كانت ستفضي إلى تغييرات فعلية خصوصا في ملف الجنوب. محافظة القدس الفلسطينية تحذر. حذرت محافظة القدس الفلسطينية أمس من أكبر اقتحام للمسجد الأقصى تعد له الجماعات الاستيطانية الخميس المقبل. وقالت المحافظة في بيان إن منظمات الهيكل المزعوم تستعد لفرض أكبر اقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل، مؤكدة تصاعد المخططات التي تقودها تلك المنظمات المتطرفة تجاه المسجد. فلسطين المحتلة. تتصاعد شكاوى الفلسطينيين في عدد من قرى الضفة الغربية من تزايد اعتداءات المستوطنين، في وقت يقول فيه شهود عيان إن الجيش الصهيوني يعتقل من يحاولون التصدي لهذه الهجمات، في مشهد يصفه الأهالي بأنه يضاعف معاناتهم ويهدد بتهجيرهم من أراضيهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اليمن. أكد الحوثيون في اليمن أمس أنهم أجبروا 6 سفن على العودة لأدراجها في البحر الأحمر بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المعلن على السعودية، في حين قالت الحكومة اليمنية إن هذه الخطوة تنفيذ لقرار إيراني بهدف توسعة التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بتقديم كثير من المساعدات للبنان، في حين شدد عون على ضرورة إحلال السلام وإنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني. وقال ترامب إن لبنان تضرر على مدى عقود وأسيئت معاملته فترة طويلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات في لبنان، وأشاد الرئيس الأمريكي بما عدها علاقات جيدة جدا بين الولايات المتحدة ولبنان. سوريا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أمس إحباط تهريب شحنة من الذخيرة إلى الأراضي اللبنانية تضم 226 قنبلة. وقالت الهيئة في بيان إن أمانة جمارك جديدة يبوس الحدودية مع لبنان ضبطت 226 قنبلة كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى RGC من نوع الأراضي اللبنانية. الجيش اللبناني يرد. أصدر الجيش اللبناني بياناً بشأن انتشار قواته في بلدة زوتر الغربية وتعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن تحركات وحدته جرت بالتنسيق مع الإطار التنسيقي الدولي الذي تديره الولايات المتحدة والمعروف بمجموعة التنسيق العسكري للبنان. وأوضح الجيش اللبناني نطاق الانتشار الجغرافي لقواته نافياً دخولها بلدة زوتر الشرقية كما زعم الاحتلال الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية الثلاثاء إنه سيتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 دولة، وبعد أن بدأ مكتبه تحقيقات في بعض الممارسات التجارية بما فيها تلك المتعلقة بالعمل القسري، أعلن غرير أن صدور نتائج متوقع بحلول نهاية الأسبوع، متحدثا عن تحرك وشيك رغم عدم تحديده جدولا زمنيا حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. حرب أوكرانيا. تكشف قراءات متزامنة في الصحافة الروسية عن صورة مركبة للحرب مع أوكرانيا تمتد من جبهات القتال إلى الاقتصاد والمجتمع. وفي الوقت الذي تتواصل فيه المواجهة العسكرية ويزداد استهداف البنية التحتية، تتصاعد داخل روسيا تساؤلات حول كلفة الحرب وقدرة المجتمع على مواصلة تحمل أعبائها. إيطاليا. تحول مقتل مهاجر مغربي خلال توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية بمدينة بولونيا إلى حملة معادية للمهاجرين والمسلمين، إذ رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة انتشار تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت خطابا تحريضيا وتعميمات تربط الأجانب بالجريمة والفوضى وتستهدف الجاليات ذات الأصول العربية والإسلامية. الخبر الأخير في هذه النشرة من إسبانيا. تحولت احتفالات إسبانيا بالفوز بكأس العالم إلى مادة غضب واسعة في الإعلام الصهيوني ومنصات التواصل بعد انتشار مقطع يظهر مشجعين إسبان وهم يدوسون على علم الكيان الصهيوني خلال الاحتفالات في مدريد. الحادثة بوصفها انعكاسا لما أسمته يديعوت أحرنوت، وبينما قدمت يديعوت أحرنوت الأجواء المعادية للكيان الصهيوني في إسبانيا، ذهب معلقون ونشطاء صهيونيون إلى لغة أكثر حدة وصلت إلى التحريض واتهام الحكومة الإسبانية والمهاجرين وعموم إسبانيا بمعاداة الكيان الصهيوني واليهود. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على حضراتكم عناوين النشرة. كامبرا. لا يمكن التكهن بالتطورات، تحذير أسترالي جديد للمسافرين إلى الشرق الأوسط. كامبرا. فصل مظلم من تاريخ أستراليا يعود إلى الواجهة في سياسات الهجرة. ومن العناوين العالمية حرائق الغابات. حرائق الغابات تخلف قتلى بالجزائر وفرنسا وتواصل اجتياح إسبانيا. الكيان الصهيوني. استهداف للبيئة الاجتماعية أم تمهيد للتهجير؟ ما أهداف التصعيد الصهيوني في غزة؟ فلسطين المحتلة غزة يتمدد بالقتل والنار، الخط الأصفر يبتلع غزة. الاحتلال الصهيوني. تعذيب وحشي، وفاة شاب فلسطيني تعرض للاعتقال بسجون الاحتلال. فلسطين المحتلة قطاع غزة. انتظار وتفتيش ومصادرة، الكيان الصهيوني يفاقم معاناة مرضى غزة والعائدين إليها. لبنان. كيف ينظر الداخل اللبناني إلى زيارة عون لواشنطن؟ محافظة القدس الفلسطينية تحذر. منظمات الهيكل تخطط لاقتحام الأقصى 5000 مستوطن. فلسطين المحتلة. نواجه جيشين في آن، شهادات فلسطينيين ضحايا اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال. اليمن. 6 سفن تعود أدراجها بعد تحذير الحوثيين والحكومة تتهمهم بالتصعيد لصالح إيران. الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يتعهد بمساعدة لبنان وعون يأمل إنهاء العداء مع الكيان الصهيوني. سوريا. للمرة الثانية خلال أسبوع الجمارك السورية تحبط تهريب ذخيرة إلى لبنان. الجيش اللبناني يرد. الجيش اللبناني يرد على مزاعم الكيان الصهيوني بشأن استهدافه في زوتر الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولة. حرب أوكرانيا: حرب أوكرانيا تكتيكات روسية محيرة في البحر وغليان صامت في الداخل. إيطاليا: حملة تحريض ضد المهاجرين في إيطاليا بعد وفاة مغربي خلال توقيفه. إسبانيا: داسوا علم الكيان الصهيوني. احتفالات جماهير إسبانيا تثير ردودا غاضبة في تل أبيب. أما الآن أحبك في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا الخميس: طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 6 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة.
1: أهلا بك بمشاهديكم ومستمعيك. أهلا وسهلا.
2: بارك الله في فضيلتكم. سيدي اليوم ننتقل إلى أحد صفوة الصفوة، وهو سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
1: هو أول الدعاء على وجه الأرض.
2: أول الدعاء.
1: نعم.
2: آدم لم يكن داعية؟
1: لا، آدم أبو البشر، أخذ خصيصة أبو البشر.
2: آه.
1: وسيدنا نوح يأخذ خصيصة أول الدعاء.
2: أول الدعاء.
1: نعم.
2: بين أبينا آدم وسيدنا نوح وقت كم؟
1: يقال يعني أنها يعني هو الحفيد الثامن، يقال 10 قرون تقريبا، كتب التفسير ذكرت 1000 سنة 1200 سنة على خلاف، لكن يبدو أنها في بواكير البشرية، يعني البشرية انحرفت بعد بضعة عقود ولا أقول قرون من نزول وهبوط أبونا آدم على هذه البسيطة. يعني العصيان ظهر في او يعني تاثير الشيطان وشياطين الانس والجن على الناس كان قويا، بدليل ان سيدنا نوح في بدايه الحفيد الثامن يبدو ان البشريه ضلت ضلالا مبينا.
2: يا لطيف.
1: يا لطيف. لان يعني عندما تكون المناعه الايمانيه ضعيفه يقهرها اي نوع من الابلسه او الشيطنه.
2: في 1000 عام تقريبا.
1: في 1000 عام، لانه
2: لهذه الدرجه ابليس نشط،
1: لانه يعمل على مدى 24 ساعه.
2: البشرية عندها استعداد للانحراف؟
1: لا لا لا، البشرية ليس عندها الشيء الذي ننساه نحن دائما. نعم. أن الشيطان يعمل ضدي 24 ساعة وأنا لا أعمل ضده ولا لحظة واحدة، مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا جاءك وسوسة في الصلاة ماذا تصنع؟
2: أستعيد.
1: هذه قيمة قبل أن تنام تستعيد من شياطين الإنس والجن بالمعوذتين. لكن أين الرصيد الإيماني النور الداخلي الذي لا يستطيع الشيطان أن يعيش معه؟ وهذا مكمن ما نحن فيه.
2: نعم.
1: يعني نحن نريد أن نقوي جانب الإيمان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صلى الله عليه وسلم مثلا في دار الأرقم، فلما صاغ هذه المناعة يعني ماذا، هل استطاع أن يقهرهم أبو جهل أو أبو لهب أو عقبة أو ودول إيه؟
2: لا،
1: ودول من أعتى شياطين الإنس، لكن إيمانهم كان أقوى.
2: صحيح.
1: يعني حتى لما وصفت عائشة أباها أبا بكر تقول إن أبا بكر كان كالبحر يهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر، فإذا غضب صار له أمواج عالية تقتلع من أمامه. إذن بطبع إيمان. يعني إذا صاغ الرسول هذه الصياغة داخل قلب هذا الإنسان، هو هادئ الطبع عند الجد
2: لكل مقام المقال،
1: الله يرضى عليك، يعني يضع الامور في نصابها.
2: جيد.
1: تمام.
2: اذا ليكن الحديث في هذه الحلقه حول سيدنا نوح،
1: نبدا بسيدنا
2: وآفات قومه
1: باذن الله.
2: بارك الله فيكم.
1: الله.
2: بارك الله فيكم. لماذا ارسل سيدنا نوح الى قومه ولم يمر على البشريه وقت طويل تقريبا 1000 عام؟ ما هي آفات اقوام سيدنا نوح ولماذا اهلكوا بالطوفان؟ ما الذي فعلوه في سيدنا نوح وما الذي فعلوه في أولاده وكيف كان تصرف سيدنا نوح حيال قومه؟ هل دعاهم بالموعظة الحسنة وبالحكمة أم اتخذ معهم شأن آخر؟ وكيف نربط بين علاج سيدنا نوح آفات قومه وبين الآفات التي تحدث في مجتمعنا الحاضر؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وبداية نظرة اجتماعية على الواقع قبل بعثة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
1: من الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل اتفقنا أنهم أطباء لأمراض اجتماعية.
2: نعم.
1: عندما يستشر المرض يعني رحمة الله عز وجل وفضل على بشرية على البشرية أن يرسل إليهم طبيبا يداوي قلوبهم ويعالج أسقامهم وأمراضهم.
2: لا.
1: نستطيع أن ندرك مدى السقطات الاجتماعية أو الأمراض المتفشية في المجتمع في زمن سيدنا نوح من كلامه. عايزين وقفين عند يعني القرآن الكريم. يعني أول شيء إني لكم منه نذير مبين. أولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إني لكم منه أن أعبدوا ربكم إني لكم منه نذير مبين ليس بشيرا. فقال إني إليكم بشير
2: نذير
1: يبقى إذن في مصيبة. يعني أنا لما أنذرك أحذرك
2: خطر
1: يبقى أنت قائم على شر.
2: صحيح.
1: طالما في نذر أو نذير أو إنذار إذن في خطأ في أن عبدوا الله إذا هناك عبادة أخرى
2: كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى.
1: أصنام خلاص رحمة واضحة أن عبدوا الله إذا قضية. ودي رسالة كل الأنبياء دي الخيط الذي يمسك كل الرسالات عبادة الله وحده. تأتي بقى عبادة بعد كده يعني عبادة المادة عبادة الدينار عبادة الدرهم عبادة المرأة عبادة تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة.
2: لا أنا وصلت على عبادة إبليس نفسه.
1: ما هي خلاص ما هو
2: عبد الشيطان
1: ما هو يعبد فليعبد أي شيء وخلاص. في ناس في ناس 2006 بيعبدوا الصراصير والفئران
2: جمعيات الصراصير
1: ولا أدب الله يعني عبادة ولا أدب الله ناس يعني لما شوف لما قلبه يغلق خلاص لا تنتظر خير أبدا. فأول شيء يبدو أنه قضية الشرك إذا مجتمع مشرك.
2: نعم.
1: وذلك جاء منذرا إني لكم منه نذير مبين أن أعبدوا ربكم
2: أن أعبدوا الله
1: ما لكم من إله غيره. خلاص بدأت النعرة الكاذبة. اكتشفنا أن مجتمع نوح ومجتمع طبقي. ما دراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي
2: وما نرى لكم علينا من فضل.
1: ايه يعني تدخلوا وبعدين الناس اللي اتبعك دول الاراذل اللي هم يعني الخسيس يعني
2: الاراذل جمع رذيل
1: هو الخسيس دنيء
2: يعني لا قيمة اجتماعية له.
1: وذلك بادي الرأي يعني اتباع كل ناعق يعني دي ناس الله يرضى عليك انت اللي تابعك شويه ناس كده يعني مجرد ان قلت لهم تعالوا نعبده فمشوا وراك وما نرى لكم علينا من فضل
2: بل نظنكم كاذبين.
1: وهذا الظن
2: عجيب
1: ظن يقيني.
2: كيف
1: يعني هو مش يظن ظن ترجيحي؟
2: نعم.
1: لا هو نحن نوقن انكم من الكاذبين.
2: الله
1: ذكر ان نظن الا ظن نحن نوقن هذا ظن يقين والعياذ بالله. اذا مجتمع فيه شرك فيه طبقيه. وبعدين حتى لما بدا سيدنا نوح ناس ليس عندهم روح الحوار. يا نوح قد جادلتنا فاثرت جدالنا فاتنا بما تعودنا. يعني الجبروت قوة.
2: وهو واضح من صدر الآيات ما جادلهم وما أكثر جدالهم.
1: هو يعبد
2: ألا تعبدوا إلا الله.
1: هو بيدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو لما تفشت الأمراض هذه في المجتمع يعني أصبح الناصح الأمين لابد أن يكون مكروها. لازم. سوف يأتي زمان على أمتي تكون جيفة الحمار المنتنة خير لهم من رجل يذكرهم بالله عز وجل.
2: يا لطيف والعياذ بالله تكون جيفة الحمار المنتنة.
1: لأنه هو مش عايز الكلام بتاع الحرام دوت على المنتة. أنا كويس أنت في إيه؟ لأنه دائما التعيس أو الخائب أو المنحرف لا يريد من يوضح له أنه بعيد. لا وعايز يعني إيه أن تسبح بحمده. ما شاء الله عليك انت انت انت ما فيش بعد كده خلاص يعني انت ماشي يمين انت اليمين ده افضل شيء شمال اليسار ده افضل يسار وهكذا لا يريد من يذكره لا حتى في قضية سيدنا نوح ان وصل بهم الامر انه لا يريد ان يسمع كلامه وضعوا استغشوا ثيابهم الاول لا يريد ان يراه فوجه المصلح بالنسبة له وجه بغيض مش وجه شوف لا اهل الخير لما يشوفوا المصلح ودي اخي والله على وجهه نور صح ما شاء الله جلسته طيبه يجي النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجوه الصالحين عباده نظر في وجه الاب والام والاب عباده لكن ده اول ما يشوفه لانه
3: وضعوا اصابعهم في اذانه
1: ولا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى لا يعني لا يريد ان يسمع لا يريد ان يرى خلاص خلاص يعني انا لا اريد ان اسمع منك بل بالعكس انت جاهل وانت سبحان الله فالقضية أنهم يبدو من من من من يعني شراسة القوم أن سيدنا نوح يظل بينهم هذه المدة العجيبة
3: كم
1: 1000 سنة إلا 50 عام 950 سنة يعني إذا قلنا بلغة الملفات الخدمة واحد ملف خدمته 950 سنة
3: في الدعوة يعني هذا ليس عمر سيدنا نوح
1: لا لا لا كامل. منذ أن قال إني لكم رسول
3: عند 40 سنة تقريبا
1: يعني بالضبط كده مثلا الأنبياء عند 40 اللي ما استثنوا يعني
3: ما شاء الله مثلا 1000 عام مثلا
1: بالضبط كده يعني يعني يعني عنده 1000 سنة تقريبا إلا 50 عاما يدعو
3: دعوة
1: دعوة وإيه؟ مش دعوة على مراحل دعوة ليلا ونهارا
3: إن دعوتهم ليلا ونهارا
1: وبعدين طريقة الدعوة أن يأخذ واحد على على جنب ويسر له ويجي في محضر اجتماع كبير ويعلو بصوته أسررت له أعلنت لهم وأسرت لهم إصرار يعني يروح دعوات سر يروح في البيوت يا أخوانا يروح يأخذ واحد على جنب يتكلم لأنهم يخافوا أن حد يشوف الثاني وهو يستمع إلى نوح
3: يعني جرب معهم شتى وسائل الدعوة
1: وقتا زمانا ومكانا وطريقة سبحان الله سبحان أبدا أبدا وبعدين يذكرهم بنعم الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار تقول داخل فخرب بعد 950 سنة لك أن تتخيل والمصيبة الكبيرة الأخرى أهل زوجه
3: وابنه
1: مصيبة أخرى
3: طيب قبل أن نأتي إلى زوجه وابنه نجسد آفات قوم سيدنا نوح الطبقية
1: أو الشرك الأول
3: الشرك
1: يعني نعم. عبادة غير الله عز وجل
3: نعم.
1: ثم الطبقية
3: طبقية.
1: ثم كراهية الحق ثم يعني يقينهم بأن نوح ومن معه من الكاذبين وبعدين الإسفاف بالرأي يعني يعني لما أنت تسفه رأي من أمامك تقول لا لا لا لا يعني أنتوا بادي الرأي وبعدين أنتوا ليس لكم علينا من فضل زي الرجل بابا الفاتيكان بيقول لا المسلمين ما فهموا كلامي يبقى ويشتم مليار و300 مليون مره اخرى يعني بعد ان اسافر الكلام يقول انتوا لم تفهموا كلامي اذا احنا اغبياء لا يا اخي ليس هذا ادب الحوار فقضيه ان نفس قوم نوح هذه العناوين الاساسيه الموجوده اللي هي يقاسي ويعاني منها المجتمع العالمي اليوم.
3: طب يبدو هل سيدنا نوح اتهم بأنه ينتو من هذه الدعوة جمع الأموال مثلا بدل ما أسألكم عليه
1: لا ما دي نعم. دايما الأنبياء يقدموا أحسن ما يفكروا يقول لك ده واحد مشعوذ جاي واحد ساحر فهو عشان يطمئنهم على هذه المسألة وما أسألكم عليه من أجر حتى كان كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة أن تقتربوا من كتاب ربنا وسنتي هذا ما أطلبه منكم
3: نعم.
1: إذن قضية أن يغلق عليهم الباب أنني لا أريد منكم مكافأة لأن جاي أعطي درس ولا محاضرة وأنت تعطيني مبلغ أمامه لا لا أنا ما أريد منك من أجل ما أريد منكم من أجل أبدا لا أريد مال ولا غيره سبحان الله وحتى كان فقير الحال لكن لا لا لا يطلب ماله
3: هو نفسه كان فقير الحال
1: هو كان فقير الحال يعني هو يختار النبي من أوسط قومه يعني لا هو بالثراء الفاحش ولا هو بالفقير المعدم عشان ما يحتاج
3: غير
1: متعطون دائما وسط فالقضية ان هو يعني حتى هم لما جاء ونحنجي الاحداث يعني جاء يعمل السفينة وعجبا يا نوح كنت نبيا وصرت نجارا ما اي شيء مش يعجبه خلاص يعني دائما انا شايف المصلح ايه اخرجوهم من قريتهم تحت عنوان ايه
3: انهم اناس يتطهرون
1: تمام كده يعني إيه؟ يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتنا هذا فقه الكفر. الكفر لو فقه
3: يعني من ليس معنا فهو ضد
1: بالضبط كده يعني لنخرجنكم او لتعودن في ملتكم. ها انت معايا ولا عليا؟ بس ما فيهاش ثالث.
3: طيب لكن منطق سيدنا نوح في الدعوه كان هادئا يتسم يعني ان اريد الا الاصلاح ما استطاع.
1: هو نبي الصبر
3: سبحان الله.
1: نبي الصبر لان الصبر على هؤلاء
3: ان اريد الا الاصلاح. اصلاح ماذا؟
1: اصلاح ما افسدتموه ببعدكم عن منهج الله عز وجل. انت لسه جدكم العاشر ادم يعني انتوا لسه ما في بواكير البشريه
3: حديث عهد بالله.
1: يعني ان اريد الا الاصلاح ما استطاع. انا بس عايز ايه يعني اقودكم الى يعني ارقب الصبع الذي حدث يعني اخيط الرتق الذي حدث ولكن يعني ولا اريد اجرا. انا مش عايز منكم شيء قرض يعني لو فيها مقابل اريد تاجر لو فيها مقابل اقول لك والله واحد عايز يكسب مال. انا لا اريد اجر ولا غير انا اريد الاصلاح فقط بس وتعالوا نتكلم. ولذلك الكافر لما يصل لحاله او العاصي لما يصل لحاله لا يريد ان يسمع خلاص انتهى النقاش
3: يغلق جميع الابواب
1: انتهى النقاش.
3: طب هم وصلوا الى حاله عدم سماع سيدنا نوح اصلا لكنهم كانوا يذهبون معه ويستمعون اليه ولا يؤمنون به.
1: هو كان يذهب اليهم
3: يعني هو دعاهم ليلا ونهارا وسرا وعلانية
1: ودخل معهم في تجمعاتهم وزارهم في بيوتهم لانه منهم هو منهم
3: دعاهم زرافات ووحدات فرادة وازواج
1: صموا اذانا.
3: لكن هل هم هو صحيح يعني حتى تعبير القرآن يعني جعلوا اصابعهم في اذانهم يعني هل لم يجعلوا قطعة واحدة من الاصبع او كناية عن عدم الرغبة في السماع اصلا
1: يعني هو يريد ان يسد اذنيه تماما وعليه المجاز
3: نعم
1: على اساس انها اطلق كل اراد الجزء
3: صحيح
1: مش كده
3: جعلوا سببا في اذانه
1: لكن هو يريد ان يسمع خلاص
3: وهنا اطلق الكل واراد الجزء
1: اطلق الكل بسرعه واراد الجزء تمام
3: لكن هم لم تمتد الي سيدنا نوح ايديهم بالعذاب مثلا او بالايذاء. هل اذوه مثلا؟
1: اذوه
3: قالوا كما فعلوا سيدنا محمد
1: صار مجنون وازدجر واتهموه بالجنون كذاب اشر اتهموا بالكذب تحس اكتر يعني خلاص. وهو شوف سبحان الله المصلح دائما معادة سواء مش من قومه وغير قومه ولكن معادة من اهل البطل وخلاص.
3: نعم.
1: ولذلك لابد من الذي يتصدى للدعوة ان يصبر ان لم يكن صبورا هادئا متواضعا فلا يصلح ان يكون داعيا.
3: يعني هو سيدنا نوح يعني الشيء بشيء يذكر دعا على قومه
1: لا بس ايه
3: وقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارة.
1: بس انت يا مؤمن لو قعدت تدعو ابن اخوك يومين ثلاثة على الصلاة اسبوعين اقول لك ايه تصلي ما تصليش انت حر صح ولا لا؟
3: صحيح
1: تمام ده احنا في الظروف ده طبيعي. صحيح. واحد يا راجل يا مؤمن 950 انت لا تتخيل 950 سنة انا نسلم اول كده اقول يا ربي انا والله ما قدمت للدين شيء ولا قدمت للناس خير. طب وانا ايه اللي حصلته انا مثلا في تلت قرن من الزمان عملت ايه في الناس ايه اهالي كم واحد مثلا يعني فاستصغر نفسي فما بالك سيدنا نوح بعد 950 سنه وما امن معه الا قليل. فقال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خلاص انت هتقطع نفسك عليهم. ربنا يقول لرسوله لا تذهب نفسك عليهم حسرات.
3: صحيح.
1: وقال له لعلك باقع نفسك على اثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا.
3: طيب قلت لك صورتان.
1: نعم.
3: الصورة الأولى سيدنا نوح مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عام.
1: جميل.
3: يدعوهم وفي نهاية المطاف دعا عليهم.
1: تمام.
3: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث يدعو في قومه؟
1: لا هو دعا
3: في البستان حدث البستان.
1: جميل.
3: هو رفض حتى عرض الملائكة.
1: جميل. بأن يدعو عليهم
3: بأن
1: يدعو ويطلق عليهم الجبل
3: الله يعني اللهم اهدي قومي.
1: هذه ملكات وضعها الله عز وجل. هي الملكات كلها واحدة في النقاء وفي إبلاغ أمانة الرسالة.
3: نعم.
1: لكن التلقي أوضح الصورة أكثر في ما قاله صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام
1: بعد بدر جمع الصحابة قال نعمل إيه في الأسرة الأسرة بدر.
3: نعم.
1: أبو بكر قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة
3: يعني اتركهم
1: يعني إن إما أن يدفع أحدهم الفدية أو أن يعلم 10 من الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة القراءة والكتابة.
3: نعم.
1: وأنت يا عمر ما رأيك؟ قال يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا اقتلهم وفل حدهم وأخف آمنهم خوف آمنهم. يعني لما اضرب المربوط خمس ثانية كده
3: رد عنه. صحيح.
1: فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ملكات. قال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله. وإن مثلك مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. بس فيه دي مهمة،
3: في الله في
1: الحق يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك مثل موسى، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. سيدنا موسى كما سوف نرى من الأنبياء الشديد الشكيمة. هذه الشدة جاءت من قوم هم قطع من الحجارة، صخور. لكن سيدنا إبراهيم لأنه الخليل،
3: يعني كان قوم سيدنا نوح أنفسهم أشداء.
1: الله يرضى عنا، الله يرضى عنا، الله يرضى عنا. بس لأن صفات كل نبي له صفة، سيدنا إبراهيم الله هنيجي إن شاء الله. لكن سيدنا نوح لم يدعو على قوم إلا لما رأى هذا الصدود الغير
3: معتمة.
1: شوف إذا وضرب، يقال في كتب التفسير فيما رواه ابن جرير الطبري، رجل كبير السن يحمله ابنه لا يستطيع أن يمشي، قال احملني إلى هذا الرجل الذي يسمى نوح. حمله، فلما أنزله أخذ عصا وطفق يضرب نوح على رأسه.
3: يا لطيف
1: الرجل مشلول سبحان الله، لكن
3: جبروت
1: جبروت سبحان الله. فهذه يعني هذا الجبروت وهذه القساوة نهاية الأمر أن يدعو عليه سبحان الله. يعني 950 أصلا، شوف 950 جلس في التاريخ 10 قرون.
3: صحيح.
1: يعني يعني أجيال وأجيال وأجيال وسبحان الله، وكل جيل يعني
3: المسافة بين أبيه آدم وبينه
1: تمام.
3: دعوة صحيح دعوة عجيبة.
1: وبعدين قال أن الأب والأم لما كانوا يجي يموت إيه وصيتهم؟ ألا تؤمن لنوح، دي الوصية اللي يتركها لابنه.
3: يا لطيف.
1: ذكر في كتب السير.
3: هو معذرة، بين سيدنا آدم وبين سيدنا نوح كان أنبياء؟
1: لا.
3: كان سيدنا آدم ألا يعهد بالنبوة؟
1: لا لا لا لا, لا, لا النبوة ليست وراثة.
3: لم يعد بقى لشيف
1: لا لا لا لا لا يعني وقال يقال أن شيث هو نبي من الأنبياء، لكن كرسالة ما في رسول، ما ليس هناك رسول ما بين أبونا آدم، بين أبينا آدم وبين سيدنا نوح.
3: سيدنا نوح نبي أم رسول؟
1: نبي رسول.
3: نبي رسول.
1: طبعا
3: له كتاب.
1: والله أعلم، لكن هو رسول لأنه من أول أولي العزم.
3: ما كتابه؟
1: الله أعلم يعني
3: ما في أثر.
1: لا ليس هناك أثر. زي عمل زي مثلا قد يكون صحف سيدنا إبراهيم. نعم الله نعم.
3: طب يعني هل كلام سيدنا نوح في نهاية المطاف وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار هو دعاء عليهم بالهلاك بالفعل؟
1: طبعا هو دعاء على الكفر. هو
3: هذه النقطة التي نود أن نجليها لسادة المشاهدين.
1: دعاء على على على الكفر
3: على أعداء الله.
1: الله يرضى عنك رب لا تذر على الأرض من مش منهم.
3: وهل هذا يجوز بداية أن ندعو على أعداء الله تبارك وتعالى؟
1: والله إذا دعونا دعوة نوح هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. أنا سبحان الله.
3: لا.
1: وبعدين نحن أحوج إلى هداية الكافرين أفضل من أن ندعو عليه.
3: جيد جميل.
1: يعني بس هذه خصيصة لسيدنا نوح.
3: فقط.
1: يعني خصيصة له، لأن أنت يجوز لك أن تدعو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على لخم وجذام. ورعل والأكوان. كان يدعو عليه إلى أن بعد شهر يدعو يقنع إلى أنه. فيجوز الدعاء.
3: يجوز
1: الدعاء. أقول لك شيء، يعني الدعاء هو سلاح الضعيف.
3: يعني مثلا يعني بعض الناس على المنابر مثلا يدعون على الآخر الذي هو غير مؤمن بالسب واللعن وبالهلكة وجعل كيدهم في نحرهم وجعل تدبيرهم تدميرهم ورد كذا، هذا يجوز بال
1: يعني
3: أم ندعهم بالهداية؟
1: والله أفضل الدعاء بالهداية، ولكن يعني ولكن إذا رأينا من يؤذي المسلمين ويضطهد المسلمين ويستعمر أرض المسلمين ويستخرب أرض المسلمين ويأخذ مقدسات المسلمين، جاز لنا أن ندعو عليه. اللي خلى المسلم يدعو على المسلم الظالم، المسلم المظلوم يدعو على المسلم الضال. انا مش هدعي على مجرمين اخذوا ارضي واخذوا وانتهكوا عرضي واخذوا مقدساتي وقتلوا ابنائي. يعني وهذا فقه دعوة هذا حديث
3: الله نفرد له إن شاء الله رب العالمين. طب هنا يعني في في في لقطة أخرى من آية القرآن الكريم واضح أن القوم لهم سطوة وغلبة لدرجة أنهم غلبوا سيدنا نوح.
1: شوف دائما محمد ابن الملأ مشكلة الملأ دي على مر التاريخ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه
3: هم مؤثرون.
1: ده أصحاب القرار.
3: الملأ يعني أصحاب القرار.
1: أو قريبين من المطبخ. إنجاز التعبير يعني.
3: يعني في المطبخ أنا في رمضان.
1: لا يعني قريبين من
3: مركز صنع القرار.
1: من مطبخ السياسة أو مطبخ صنع القرار.
3: نعم.
1: قريبين فهم مؤثرون.

0: لا هو صاحب القرار
1: بلقيس.
0: الله
1: كانت عندهم نزاهه سياسيه
0: طبعا بلا شك
1: يعني هي قصت عليهم القصص قالت هي ايها المرء افتوني في امر
0: بس طلعوا خايبين في الاخر في الاخر افتوني في في في
1: في امر ما كنت قاطعه امرا
0: قالوا ايه
1: نحن
0: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها
1: هي قالت
0: هكذا
1: هم قالوا نحن قوم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد
0: والأمر
1: إليك
0: يبقى في خيبة هنا إحنا الأول دهشنا بقيمتهم وسررنا
1: وربما يعرضون جانب القوة فيهم سيدي
0: ممكن يجوز
1: يعني نحن أولو قوة إن أردت حربا
0: ولكن الأمر إليك خذ القرار وإحنا وراك وإحنا تبع يعني
1: لكن يعني هذه الديمقراطية ربما لم تكن في عهد سيدنا نوح يبدو أن ولي الأمر آنذاك هو واحد من الملأ
0: أنهم هم أولو الأمر الملأ هم أولو الأمر
1: هم الأمرون الناهون
0: ودائما الملأ هم أولو الأمر لأنه إن لم يكونوا يعني فاعلين فهم مؤثرين في الفعل
1: صحيح
0: يعني بعض الناس يراعيهم يعني
1: وهل يصل الناس لأن يستمعون كلام الملأ ويتركوا داعي الله سبحانه وتعالى؟
0: الله يرضى عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما
1: وعنهم عليهم رضوان الله
0: الحسين انقلبت الدنيا عليه
1: صحيح
0: فالفرزدق كان محب لأهل البيت فهو راجع من العراق قابله الحسين وهو ذهب إلى كربلاء قال كيف تركت الناس يا فرزدق فرزدق شاعر وأديب
1: صحيح
0: ويزن كلمات قال يا ابن بنت رسول الله
1: عليه الصلاة
0: والسلام القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء اذا الناس الامعات مغلوبين دايما على امره القلوب معك الله يعينه ابن بنت رسول الله حد يؤذي ابن بنت رسول الله طب ما تيجي تدافع عن ابن بنت رسول الله السيوف عليك والقلوب معك
1: والنصر
0: في السماء وهذه تقال لكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى
1: يعني هذا شيء طبيعي
0: امر يعني ليه لان ذهب المعز وسيفه دايما ذهب المعز وسيفه تاخذ تبعي
1: الجزر والعصا كما يقال
0: يعني
1: طيب هنا سوف ناتي لهذه النهايه مع سيدنا نوح نكملها لكن اهل سيدنا نوح ماذا عن اسرته واهله وعياله
0: اولا هو في روايات تقول انه كان له زوجتين
1: نعم
0: زوجه صالحه
1: واخرى طالحه
0: سبحان الله
1: نعم
0: والزوجه الطالحه الفاسده هذه الكافره انجبت له ولده الكافر
1: اللي هو سآوي الى جبل يعصمنا من الماء يافث هذا يقال
0: يعني يقال ان دعوا بالمسميات يعني طالما ليست هناك احاديث صحيحه
1: نعم
0: وانا لا اميد قضيه الزوجتين ولا غير زوجتين هو القضيه كلها ايه يعني لما اقول ايه اسلك فيها من كل زوجين
1: اثنين
0: واهلك
1: الا من سبق هو واهلك
0: اهلك
1: امات اي واهلك
0: لا لا لا واهلك والاهل الاهل
1: الاهل
0: الاهل, الأهل.
1: يعني واهلك
0: لا
1: الا من سبق
0: لا لا لا, لا واهلك اهلك انت يعني اسلك من كل زوجين واهلك ومعهم اهلك خلاص
1: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك
0: الا من سبق عليه القول خلاص انا اميل ايه بقى
1: ايوه
0: ان اهله هم الذين امنوا به
1: ليس الزوجه ولا
0: لا لا لا, لا لا لا سبحان الله يعني يعني يعني
1: خل من كل زوجين
0: معلش طب مات واهلك
1: الحيوانات
0: مثلا كل الحيوانات ما عشان
1: الحيوانات
0: الحيوانات ياخذ الحيوانات من كل زوجين لان عشان هيروح في منطقه ليس فيها هذه الحيوانات هيعمل مجهود كبير لما يصطاد حيوانات اخرى فخلي دي معاه فكل زوجين اثنين حط طبعا الاسرائيليات دخلت هنا بدخول عجيب
1: صحيح يعني كان له زوج واولاد بس من اولاده المشهورين سام وحام
0: يعني
1: ويافث
0: هذا كله كلام مفسرين
1: معقول
0: هذا كلام
1: ونحن والساميون
0: والله
1: والساميون
0: جميل
1: كل هذا
0: على كل هذا كلام مفسرين واحنا كنا اولا انا يعجبني واكون فخورا دائما كلما سمعت حبيبنا وحبيب وقائدنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلكم لآدم وآدم من تراب يطلع بقى ده سام وده حام وده عشان ده اب بتاع الاسود
1: تقسيمات تاريخيه
0: لا لا لا ده تحقيق غير معرفي.
1: ونادى على سام فرد عليه فقال بيض الله وجهك
0: والثاني سود الله وجهك. ده واحد تقريبا كان بتاع التفرقه العنصريه عايز يشحن

0: واحد تقريبا يعني مفسر ابيض من اصحاب ثقافه الرجل الابيض وعايز يعمل الناس طبقات. لما هو سيدنا نوح جاء اصلا لانهاء قضيه الطبقيه سبحان الله.
1: هذا كلام اسرائيلي حتى الايات القرانيه لا لم تتناوله لم يتناوله سيدنا مصطفى عليه الصلاه
0: والسلام لا ولم يرد في صحيح الكتب. يا رجل لما تفتح كتب تفسير مثلا يعني يقول لقد تأذى قوم نوح الذين ركبوا معه السفينه من الفأره هذه الفويسقه التي تفسد طعامهم فأمر الله الأسد فعطس فخرجت الهرة يا عم هرة إيه هو المصنع الإلهي خلص
1: ونزل فار من ذيل الفيل
0: مش حلو الكلام والفيل وربنا صلت الحم على الأسد عشان خاف أن يأكل الكلام ده كله أنت تتعبني بعد صفحتين ثلاثة أنا ونقرأ في كريدة ضمن
1: إرهاق
0: وبعد ذلك دخل أقول ده الكتاب ده لو نقحناه بدل ما هو 500 صفحة يطلع 50
1: كلها إسرائيلية. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال لما تحدث عن الذين آمنوا مع نوح أنه لن يؤمن من قومك
0: إلا من قد آمن.
1: إذن هذا قضاء من الله تبارك وتعالى بأن ختم على قلوب الآخرين بأن لا يؤمنوا.
0: لأنه علم أنهم لن يؤمنوا. لأن ما ظلمهم الله.
1: إذن هم مسيرون.
0: لا هم مخيرون.
1: هو قال بأنه لن يؤمن من قومك.
0: جميل. ما هو 950 سنة ها. وراح عمل السفينة دي استغرقت زمن واحد بيعمل سفينة لوحده بهذا الحجم الضخم
1: سنوات للسفينة
0: طيب يعني
1: هو نوح بالمناسبة أرسل للبشرية كفة
0: لقومه كل نبي كان يرسل لقومه ما عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذن سيدنا نوح في بقعة محددة
0: البقعة الله أعلم قد تكون هذه البقعة الوحيدة
1: ما في أثر ورد في هذا
0: لا ما في أثر يعني
1: نقول أبو البشرية الثانية عن البشرية أهلكت بالطوفان أنا لم ينجو منها هذا إلا أصحاب السفينة
0: هذه أرى أيضا هذه أرى ليست حقائق علمية ليست حقيقة علمية أن نقول هذا الكلام ونصدق به سبحان لا شوف احنا قلنا في بداية الصفوة نريد أن نتوقف عندما جاء في كتاب الله وصحيح كلام رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام
0: بس من ايه لا نضرب يعني نخبط خط عشواء فخلينا ايه فأن هو لما بيصنع السفينة هذه كانت النذر الأخير فكانوا بيسخروا منه زي ما هنيجي ونحكي يقول حد يعمل سفينة في الصحراء حد يعمل سفينة بعيد عن منابع الماء بعيد عن الشواطئ السفن تدشن دايما الترسانات البحرية
1: في الشواطئ حتى المعيش
0: يعني بعد ما يعمل سفينته توكل على الله يدشنها وينزل طيب فدي سبحانه الله يعمل السفينة كلما مرة سخروا منه او مسخروا منه طيب فأكيد بيسألوا ايه دي اصل فيه طوفان طوفان ايه فإذا السخرية ما زالت
1: لم يأت عليهم طوفان قبل ذلك أبدا
0: لا هم
1: مع أنهم سكان صحراء وارد الطوفان والجبال وفيها طوفان يعني وارد
0: السيول وكده يعني هم ما تخيلوش هكذا لأنه إيه
1: لدرجة أن تحتاج إلى فلك مثلا
0: لا مش كده ائتنا بما تعيدنا ده منتهى السخرية ده اللي هددوه ائتنا بما تعيدنا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما أن كنت صادق في ورينا
1: صادقين
0: ورينا
1: وقال إنما يأتيكم به الله
0: أنا مالي أنا مجرد مأمور من الله سبحانه وتعالى عايز يثبت لهم بشريته وأنه مرسل من الله مفيش فايدة فإذا
1: لكن لم يثبت أن سيدنا نوح يعني نوعية الكلام التي يقولها لهم هل تحدثت بعض أي القرآن الكريم حول هذا؟
0: لا ما.
1: يعني فأتينا بما تعدون كان يقول سأتيكم بكذا وبكذا
0: إنما يأتيكم بكذا لا طبعا لأن وبعدين من الواجب يعني إذا كان الله
1: ولا ويرجع الإرادة الكاملة لله تبارك وتعالى
0: لماذا؟ لأنه يريد أن يخوفهم ده نذير خلي بالك اللي يجيبه الله
1: نذير صحيح
0: الله نذير. الله فهذا يعني أصل هو بشر لما بقول أنا هجيب تجيب أنت غدر تجيب شيء مثلا انما ياتيكم به الله تخيل لما الله ولكن لا امل في دخوله قال له يا نوح انه لن يؤمن من قومك خلاص واضح الامر ان ما يخطو منهم احد خطوه نحو الهدايه هم اللي فعلوا بانفسهم هذا
1: يعني دعني اتقهقر قليلا للخلف في صدر الايات التي قلتها فضيلتكم في بدايه هذه الحلقه وهو ان اعبدوا الله ماذا كانوا يعبدون
0: هو
1: ومعذرة لم تكن هنالك عبادة من دون الله قبل يعني سيدنا آدم
0: نزل
1: وأحفاده
0: نزل يعني تمام
1: لما كان هناك أصنام ولا أوثان
0: شوف كما يخترع الناس الآن اختراعات حديثة في الغرب تفيد الناس وفي الشرق تفسد الناس يعني فالمصيبة يعني
1: فهمنا سليمان.
0: فللأسف الشديد الشيطان قلنا أنه يرضى بالمحقرات خطوات. ما قال ربنا لا تتبعوا الشيطان،
1: لا أو خطوة الشيطان،
0: لا لا لا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو خطوة تأتي إلى خطوة إلى خطوة. يبدو أن البشرية قبل نوح في في في زمن التردي بعد الوحدانية وبعد زمن أبيهم آدم بدأت البشرية تدخل مداخل الشيطان وتسلك مسالك الشيطان. فبدأت ظهرت العصبية وظهرت القبلية وظهرت العنصرية
1: الطبقية.
0: فبالتالي بدأت البشرية تبتعد عما جاءت به. فبالتالي أكيد قبل سيدنا نوح واضح أن هم ابتعدوا تماما عن عبادة الله فكفروا. عبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: لا إله إلا الله.
0: إذن في آلهة أخرى.
1: اخترعوا آلهة. عجيب.
0: والآن هناك آلهة مخترعة كثيرة.
1: الآن؟
0: الآن موجودة سبحان الله. العولمة، الدولار، الدينار، مش عارف الفن، الثقافة، الفكر، كلام يقدرها يضخمها. يضخمها سبحان الله. حتى لما جاءت العصور الوسطى وبدأوا يتمردوا على الكنيسة وما فيها، وكان يجب أن يتمردوا طبعا لضحالة الفكر الكنسي في هذا الوقت، فبدأوا ما يعني طلع بقى يقول خلاص الدين انتهى. وقال قائلهم الفيلسوف الكبير والعياذ بالله الله مات هكذا قال والعياذ بالله. فجاء حفيده فوكو وهذا فيلسوف فرنسي مشهور. قال قال الإنسان مات. الإنسان فأين الإنسان؟ فين الإنسان الحقيقي؟
1: لا ما شاء الله عليه صراحة.
0: يعني
1: شوف إذا اخترعوا أشياء يعبدونها من دون الله.
0: ما خلاص ما هو الشيطان يشجع وهم شياطين الإنس يعملوه الملأ يسيطروا خلاص المسألة بهذا المنطق. وبعدين إيه؟ وبعدين ثبت في الشعوب على مدى التاريخ أن ما تكرر تكرر. تكرر أمامه أنه لا لا لا لا أنت ليك صنم تعبده أنت كذا أنت كذا خلاص ننسي القضية. ناس القضية.
1: طب يعني الآية التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من كان قبل نوح؟
0: نعم.
1: في النار أم في الجنة؟
0: أصل يبدو اللي قبل نوح كانوا أجيال طويلة الأعمار. فكان لسه هم ما يحتاجوا إلى رسول.
1: فيهم الرسالة.
0: ولن يدخل الله إنسانا النار إلا إذا يعني حاجه بإرسال رسول. لأن لا يكون للناس على الله حجة.
1: حجة.
0: بعد الرسل. لا مش ممكن.
1: طيب واصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
0: الله أكبر.
1: دلالة بأعيننا ووحينا، وأنا نميل لبعض تفسير الآيات مع فضيلتكم لما لكم من لمسة بلاغية طيبة، كان يكتفي واصنع الفلك وتنتهي القضية. لما بأعيننا
0: أنا لما يا ربي أنا هعمل فلك أحمل فيها 100 فرد مثلا في هذا الزمن الماضي
1: صحيح
0: صحيح، وبعدين أحمل فيها حيوانات وأعمل فيها طيور وأعمل فيها أشياء من هذا القبيل ومتاع، يعني عايز باخرة وأنا وحدي والبقية مضطهدين لا يستطيع أن يأتي ليساعدني. ده كويس أنه آمن كتر خيره. فهو أنا لما أعمل دي فالله عز وجل يريحه في المسألة بأعيننا ووحينا، أي تحت حراستنا، فلا يستطيع أحد أن يأتي ليحرق السفينة أو أن يوقفك عن صناعتها. ووحينا جبريل يوصيك ويقول لك لا ضع هذا اللوحة هنا وضعه يعينك عليه
1: يعلمه
0: يعينك لكي لا تعمل. أنت يا نوح فريق كامل بأعيننا ووحينا صرت فريقا.
1: وما ورد في بعض الكتب التي تنوت هذه القصة من عوج بن عنق وقان طوله 60 ذراعا
0: والشجرة
1: الأشجار من
0: جذورها والشجرة ظل زرعها 100 سنة وبعدين تركوها تجف 100 سنة. احنا واحد ده واحد تقريبا كان يعني بيتعاطى مثلا شاي ولا كده وعاد كده يدرس يعني ويعمل قصة خيالية.
1: اصنع الفلك اصنع الفلك من اين اتى بالأشجار لا يهم كل هذا يعني
0: قضية ايه اصنع الفلك يبقى فيه خشب يبقى فيه مواد.
1: طب الفلك كان في عهد سيدنا نوح كان معروفا
0: لا لا لا لا لا
1: جديدة
0: وزاك قوة عجبه.
1: وصلت لك بأعيننا
0: ووحينا
1: ولا تخاطبني في الذين ظلموا
0: إنهم
1: مغرقون.
0: طيب سبحان الله.
1: أي الذين ظلموا قومه؟
0: لا لا اوع لا, لا, لا تجادلني عن هؤلاء مرة أخرى لأني أعلم ما في قلوبهم.
1: بس تعبير القرآن الكريم ولا تخاطبني
0: في الذين ظلموا
1: تخاطبني هنا يعني تكلمني في شأنهم مثلا أن أغفر لهم مثلا وأن أتوب عليهم مثلا. هذا متوقع من سيدنا نوح؟ وقال رب لا تذر على الأرض من
0: الكافرين ديار. لا يحن وبعدين يقول طب يا رب يمكن طب 59 طب نكمل كمان 50 يمكن.
1: لا إله إلا الله.
0: الدعاء إلى الله هم أحن الناس قلوبا
1: سبحان الله.
0: الداعية ليس له عدو إذا الشيطان ومن والاه. لكن اي حد هو سبحان الله العظيم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون.
1: طب ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا من؟
0: ظلموا انفسهم وظلموا الدين وظلموك يا نوح وظلموا الرساله ومجموعه ظلم مع بعض سبحان الله.
1: انهم مغرقون
0: خلاص.
1: وهذه بدايه او تعليم سيدنا نوح القصه التي سوف تحدث.
0: ملك
1: الطوفان وماء مغرقون.
0: وبعدين ايه علامه متى تسلك فيها؟
1: حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور.
0: ايه
1: اي تنور هنا؟
0: اي فرن فيه ماء نار.
1: معذره المعذره. اذا هنا لم يصدر امر الله اصلا بالطوفان. هو فقط اصنع الفرن
0: بس.
1: متى الامر؟
0: بيد الله. يعني. الأمر الذي إنما يأتيكم به الله في ده. الوقت وبالطريقة وفي المكان. ما نقدر نرجع بها كلها.
1: يعني هو قال لسيدنا نوح وانتظر إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟
0: يعني أما مع سيدنا في سيدنا لوط قصدك.
1: في سيدنا لوط.
0: نعم. أنا
1: قلت سيدنا لوط
0: قطع.
1: أما في سيدنا نوح ما قال وانتظر كذا.
0: لا لا لا. ليه؟ لأن ده أمر جلل.
1: عجيب هذه المفضلات.
0: طبعا لأن امر جلل لانه ان كان بيد الله ليس هناك جلل ولا شيء بالله. ولكن الامر سيدنا نوح انه عايز يعني يعطيه استعداد نفسي لانه سوف يرى شيئا يشيب منه الولدان.
1: يا لطيف.
0: على تخيل انت المراه تجلس امام الفرن.
1: أي النار.
0: اي امراه
1: وليس كما ورد هي زوجة ابنه في فرن بيته في كذا.
0: إذا فارت النور إذا رأيت الماء
1: وقال خرج إذا خرج الماء أخبريني. ما كل هذا
0: لا لا. هو القضية كلها أول ما تجد الماء يخرج من النار. أي نار؟
1: التنور يعني؟
0: التنور. التنور هو الذي النار. النار أي نار؟ أي فرن؟ أي مكان فيه نار موقدة تجد الماء يخرج. أصل الماء يخرج من النار.
1: عجيب
0: عجيب. أول ما تجد كده أسلك جاهز نفسك للرحيل من هذا المكان خلاص.
1: طب ما الذي يعلم سيدنا نوح بأن الماء خرج من التنور؟
0: لا أصل أمر عجلل هينتج قوم محدودين. شيء غريب
1: فورا
0: زي ما يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب شيء مرعب.
1: ربنا يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور.
0: تمام تمام.
1: أنا اتصورت أنه فار كان هنالك ماء على التنور يغلي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فار التنور. خرج الماء من التنور خرج من النار. ماء النار وسط يخرج ماء. فدي آية عجيبة لابد ان تكون ملفتة للنظر.
1: هنا لمسة يعني لفتة بلاغية اذا اردت ان نتعرض لها. يعني حتى اذا جاء امرنا هو حتى هذه اللحظة جاء الامر ام لم يجئ؟
0: لا
1: حتى اذا جاء.
0: حتى يعني عندما يأتي
1: للغائية.
0: للغاية لما بعد. حتى عندما يأتي الامر فار التنور.
1: نعم
0: يفور التنور.
1: احمل
0: اسلك او احمل فيها من كل زوجين خلاص. ساعتها
1: يمسك
0: جهز انت دول الثمانين تسعين مؤمن اللي معاك دول توكلوا على الله على السفينة. وانت من كل من كل زوجين من كل خد زوجين حمام ذكر الحمام وانثى الهرة وهكذا يعني مثلا البقرة وهكذا الشيء المفيدة التي سوف تفيدك هناك لان يبدو المكان اللي هناك ليس فيه.
1: طب استطراد جانبي تسمع. من بقي لم يركب مع نوح الظلمة
0: كلهم
1: الذين سيحق عليهم العذاب كلمة
0: تمام.
1: الله
0: تمام.
1: طب ما تبقى من البهائم والحيوانات
0: هلك مع من هلك؟
1: هلك مع
0: طبعا خلاص ما فيش مشكلة. ما زي مرض الكافر. طب المؤمن لما يمرض
1: ما ذنبهم يعني؟
0: لا لا لا لا هو حيوانات. المرض الكافر عندما يمرض المؤمن يمرض ياخذ ثواب وتكفر سيئات.
1: صحيح
0: صح ولا؟ طب الكافر لما يمرض قال يا رسول الله ومرض الكافر قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم.
1: الله
0: ما هو لسه
1: ليس له
0: سبحان الله.
1: هو ليس في الحسبان
0: بس تمام. فقال نوح رب اني مغلوب فانتصر. خلاص لما وصل ان السفينه ويسخروا مني ومن قبل
1: 50 سنة منا فانا نسخر منكم كما تسخرون.
0: بس المشكله بس في اللي يضحك في الاخر
1: فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
0: الله
1: هنا عذاب مقيم
0: بمعنى يعني ان هو يظل بالسفسك الخنق من الغرق لمدة طويلة.
1: يا لطيف.
0: والعياذ بالله رب العالمين.
1: الله يعني اكبر.
0: اصلا ممكن تنزل عليه صاعقة تحرقه.
1: يموت
0: لكن لا. ده هيدخل الاول في الموجة بعدين يبتدي يسد نار بعدين يحاول يعوم بعدين يحاول يسبح بعدين يحاول يبحث عن شاطئ. فعذاب مقيم طويل. وبعدين في الاخرة لا نهاية للعذاب.
1: الله.
0: حتى في الدنيا
1: لان هو سوف يصارع ويعايش العذاب
0: امامه ويحاول ان ينجو ولا يستطيع.
1: انصار ينزل الطوفان
0: لا لا لا لا لا صاعقة ولا ريح عقيم ولا
1: صرصر
0: عقيم لا لا لا لا
1: عذاب مقيم
0: مقيم ليه أنه يحاول يأمل أن ينجو بدليل ابنه. فقال رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فتحنا أبواب السماء مش فتحنا السماء.
1: الباب قبل هذا الفاء دلالة الفاء هنا
0: مجرد أن دعا فاستجيب له. خلاص بقى هو عمل اللي عليه وسلم وقال له مش هيقوم من غير اعمل الفرك اللي عاد يسخروا منه. قال يا رب إني مغلوب.
1: يعني هذا لنتعلم درسا أنه أقام جميع الأسباب
0: والأسباب المعطاة له مع صبره واحتسابه ورغم ذلك سبحان قال رب يعني إني مغلوب خلاص.
1: يعني حينما يستفيد الإنسان الأسباب ويرفع
0: أقف الضراع يقول بس يا رب إني مغلوب فانتصر والله سوف يرى خيرا بصدق. طبعا طبعا من جرب مع الله وخسر أبدا أبدا سبحان الله. ففتحنا أبواب السماء بالاندفاع وفجرنا الأرض عيونا ومش وفجرنا في الأرض لا
1: وفجرنا عيون الأرض
0: لا وفجرنا الأرض عيونا صارت الأرض كلها عيونا مش عيون الأرض. عيون الأرض معروفة معدودة صحيح محسوبة لكن الأرض كلها
1: تمييز منقلب عن فاعل
0: الله يرضى عليه كلها صارت إيه صارت عيون وفجرنا الأرض عيونا
1: يعني ماء من السماء
0: وماء من سبحان الله. وبعدين دريت أن لما وصف الموج لما جه طوفان قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. شو الجبل مثلا قمة إيفرست ارتفاع 4000 متر مثلا
1: 4 كيلو هكذا
0: الموج زي الجبل كده مش لما انتوا بتقولوا لنا في الارصاد ايه وارتفاع الامواج من متر الى متر ونصف صح من متر لما تكون على البحر حاجه
1: تسونامي مثلا
0: لكن لما يكون الجبل الطوفان الموجه 4 كيلو متر لفوق
1: يا لطيف
0: وهي تجري بهم في موج كالجبال هي بتجري في الموج مش فوق الموج
1: نعم
0: لا دي كمان دخل جوه بس لا لكن الله انجاه وهي تجري بهم في موج كالجبال. ساعتها بقى يعني حدث ما ادري هناك
1: ما سوف نتناوله في الحلقه القادمه
0: ان شاء الله.
1: بارك الله بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا اللقاء نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين
0: بحول الله وقوته.
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض

الموت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل.

نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق.

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين

قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 76 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المقدم والمؤخر. أيها الإخوة الكرام، شاءت حكمة الله جل جلاله أن يكون الناس درجات في حياتهم الدنيا. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. من حيث الشكل أشكال متباينة، من حيث المال مستويات متباينة، من حيث القوة مستويات مختلفة، من حيث القوة مستويات مختلفة، من حيث الذكاء مستويات مختلفة. فربنا عز وجل قدم إنسان وأخر إنسان. كلكم يعلم أن الإنسان مكلف مخير فيما كله. الإنسان مخير فيما كله، لكنه مسير في أشياء كثيرة. فالإنسان مسير من حيث والداه، من حيث مكان ولادته، من حيث زمن ولادته، من حيث قدراته، من حيث إمكاناته. هي أشياء الله عز وجل قدر على الإنسان، لكن يجب أن يعلم الإنسان علم اليقين، أن يعلم علما يقينيا أن هذا الذي قدره عليه لصالحه. وليس في الإمكان أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وإذا كشف الغطاء اخترتم الواقع. فالإنسان إذا صدق الله عز وجل وعلم أن حكمة الله حكمة مطلقة، وأن حكمته تقتضي أن كل شيء لو كان على غير ما كان عليه لكان نقصا في حكمة الله، يرضى ويستسلم. أيام الله عز وجل بيقدم إنسان بالشكل، أيام بيقدمه بالذكاء، أيام بيقدمه بالمال، أيام بيقدمه بالقوة، أيام بيقدمه يأتي ابن ملك، وقد يأتي ابن إنسان عادي جدا. فالله عز وجل يقدم ويؤخر. إما أنه يقدم رتبة، أو أنه يقدم زمنا. إنسان قبل فلان جاء، تلاقي شخص يمكن بيوم واحد تعمل زيارة لبيت معزيا بوفاة عميد أسرتهم، وبنفس اليوم تهنئ أناسا بمولود جاءهم. من قرر أن هذا الذي توفاه الله ولد قبل هذا الذي ولد بسبعين سنة؟ في تقديم زمني، في تقديم رتبي. الله عز وجل هو المقدم.

المقدم هو المؤخر. إذا أيقنت بحكمته، وإذا أيقنت برحمته، وإذا أيقنت بعدالته تستسلم وترضى. فأولا التقديم كما قال بعض العلماء ضد التأخير، والمقدم لغة هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في موضعها، فمن استحق التقديم قدمه. الآن في معنى جديد، يقدم استحقاقا ويؤخر استحقاقا، يقدم رتبة استحقاقا ويؤخر رتبة استحقاقا. في مع التقديم حكمة، وفي مع التقديم عدالة، وفي مع التقديم علم، وفي مع التقديم عدل. والله تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء بخدمته. يعني ممكن، معقول، إنسان خطب ود الله عز وجل الله ما يقدمه؟ إنسان أطاع الله الله ما يقدمه؟ لأن دخلنا موضوع جديد. إذا الله عز وجل ما قدم الطائعين واستوى عند الناس الطائع والعاصي، الطائع فقد الباعث والحافظ، والعاصي فقد الرادع. إذا الله ما قدم الطائع وما أخر العاصي، ما قدم المحسن ما أخر المسيء، ما قدم المستقيم ما أخر المنحرف، ما قدم الرحيم أخر القاسي، الرحيم يمل من عمله والمنحرف يستمرئ عمله. لذلك في التربية قاعدة أساسية، ما لم يكافئ المحسن ويعاقب المسيء الأمور تصبح فوضى. على مستوى مدرسة، على مستوى مستشفى، على مستوى معمل، عامل يتأخر كل يوم ساعة لا يعاقب، عامل ينضبط أشد أنواع الانضباط لا يكافئ، بعد حين المنضبط يتفلت والمتخلف أو والمقصر يزداد تقصيرا. فكأنه اسم المقدم والمؤخر مرتبط باسم المربي. الله بيقدم وبيأخر. يعني ممكن أنت شاب تستقيم ما يقدمك؟ مو معقول، يقدمك. الله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. في إنسان بالأرض يذكر مع الله إلا رسول الله؟ ألا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ رفعنا لك ذكرك. كلمة محمد الآن في العالم ضمن 5,000,000,000 إنسان، كم إنسان يذكرها كل يوم كلمة محمد؟ رفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، الله تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء بخدمته، قدمهم. دائما أنا أريد من إخواننا الكرام تكون معنويات عالية. اللهم صل عليه، ذهب إلى الطائف بعد أن أخرجته مكة وكذبته ونكلت في أصحابه، ذهب إلى الطائف يستنصرهم فكذبوه وردوا دعوته وسخروا منه وأغروا سفهاءهم بإيذائه. فلما عاد قال له سيدنا زيد يا رسول الله أتعود إلى مكة وقد أخرجت؟ قال إن الله ناصر نبيه. حينما كان في الهجرة تبعه سراقة، قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك النبي واثق من نصر الله عز وجل. فأنت كمؤمن يجب أن تؤمن أنك إذا استقمت على أمر الله، وإذا أحببته، وإذا أخلصت له، وإذا أقبلت عليه، لا بد من أن يقدمك. أبدا لا بد من أن يقدمك. هكذا حكمة الله، وهكذا عدالته، وهكذا رحمته. قال الله تعالى هو المقدم، قدم الأحباء بخدمته
وعصمهم من معصيته. وقال بعض العارفين: المقدم هو الذي قدم أحبابه وأسعدهم بالفهم والحكم، والذي قدم العارفين على الجاهلين. الله عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما في نسبة. إنسان طائع كالعاصي، إنسان مستقيم كالمنحرف، الله بيقدم المستقيم، بيدافع عنه. يعني حدثني أخ يعني يعمل في دائرة له مدير غير ملتزم إطلاقا، لكنه يحترم هذا الموظف أشد أنواع الاحترام لأنه ملتزم، ويتورع هذا المدير عن أن يرتكب مخالفة للشرع أمام هذا الموظف. في الظاهر هذا موظف وفي أعلى منه، الأعلى يحترم الأدنى لدينه، الله قدمه. أيام قد تكون مكانتك أعلى من مرتبتك. أيام بيكون شاب بالبيت، أربع خمس أخوات متفلتين يأتون في ساعة متأخرة، لهم أصحاب منحرفون. هذا الشاب الملتزم الورع المستقيم له مكانة في البيت لا تقل عن مكانة والده في البيت. هذا المقدم، الله قدم كل إنسان بعمله بحيه بأسرته. إذا كان مستقيم له اتصال بالله عز وجل، الله بيقدمه، هو المقدم. قال: قدم العارفين على الجاهلين وفتح لهم أبواب اليقين. قدم العلماء على الجهلاء وجعلهم نجوم الاهتداء. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا وختما. سيدنا عمر لما خطب نزل درجة، قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. معنى مقام أبو بكر محفوظ، محفوظ أشد أنواع الحفظ. الله عز وجل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الرسل والأنبياء. قال تعالى: لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قدمه ختما ليلة الإسراء حيث صلى بجميع الأنبياء. يعني أريد أن أستخلص من هذا الشرح، يعني أنت لك مكانة عند الله بحجم عملك الصالح، هذه المكانة تنالها بدقة بالغة وبعدالة مطلقة. لا يمكن أن يستوي عند الله إنسانان متفاوتان في عملهما أبدا. عملك أعلى مرتبتك أعلى، ورعك أعلى مرتبتك أعلى، محبتك أعلى مرتبتك أعلى، استقامتك أعلى مرتبتك أعلى، ولكل درجات مما عملوا. كل واحد منا له عند الله مرتبة، له درجة، له مكانة، من خلال هذه المكانة يعامل. يعني في إنسان غالي على الله وفي إنسان هين على الله، هين. لهم صغار عند الله لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يسقطون من عين الله. وفي إنسان لله رجال كما قال بعضهم، ومعنى هذه الكلمة محصور: لله رجال إذا أرادوا أراد، يعني دعاءهم مستجاب فقط، هذا معناه. لله رجال إذا أرادوا أراد، أي أن دعاءهم مستجاب فقط، هذا هو المعنى. فالله يقدم، وإذا الله قدم شيء لا يصدق. إذا ألقى محبتك في قلوب الخلق هي سعادة كبيرة جدا. إنسان كيف ما تحرك محبوب، كيف ما مشي محترم، في غيبته يثنى عليه وفي حضرته يثنى عليه. الله قدمه، ليش قدمه؟ لعمله الصالح، لطهارته، قدمه لإخلاصه، قدمه لاستقامته. الله مقدم ومؤخر، يعني بيأخر إنسان هو يعمل، لكن في شرك خفي.
هو يعمل ليرضي زيدا أو عبيدا، لا يرضى زيد ولا عبيد، ويؤخره الله عز وجل، إما أن يؤخره رتبة أو أن يؤخره زمنا. في القرآن الكريم في سورة قاف قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني الله عز وجل يظلمك، يبخسك عملك، يقلل مكانتك التي تستحقها، يطمس لك تألقك، هذا شيء مستحيل. أنت بعلمك وعملك وإخلاصك واستقامتك تحتل عند الله مرتبة تتناسب معك 100%. مثلا نبي عظيم، أنت تقدر تقول لإنسان قوي جدا افعل ما تشاء، ما تقدر، لعل في أخطاء سابقة. أما سيدنا هود قال له: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بالمناسبة أيام الإنسان بينتحل مكانته عند الله بالدعاء، يكون في أزمة، في شدة، يدعو الله بإخلاص شديد، إن استجيب له معنى ذلك أن له شأنا عند الله. دائما كما قيل: ابتغوا الرفعة عند الله. أيام الإنسان يبتغي الرفعة عند الخلق، يحسن بيته، يزين بيته، يشتري أساس فخم، يركب مركبة فخمة، يرتدي ثياب غالية، يزهو بثيابه، بمركبته، ببيته، هو ينتزع إعجاب الناس، هو بهذه المظاهر الفارغة يبحث عن مكانة عند الناس. ومن علامات آخر الزمان أن قيمة المرء متاعه. أحيانا يكون في 10 أشخاص عندهم مركبات من ماركة واحدة، بس هي 190، هي 180، 280، هي 600. الإنسان ينتزع مكانته فقط من مركبته، من بيته، من مساحة بيته، من ثيابه. هي من علامات تخلف المجتمع، من علامات تخلف المجتمع القول الرائع: ابتغوا الرفعة عند الله. سلم الرفعة عند الله بيد كل إنسان، بيدك. ألا تستطيع أن تقيم الإسلام في بيتك؟ ألا تستطيع أن تقيمه في عملك؟ ألا تستطيع أن تضع الدنيا تحت قدميك إرضاء لله عز وجل؟ ألا تستطيع أن تكون صادقا؟ ألا تستطيع أن تصلي الصلوات على وقتها؟ ألا تستطيع أن تضبط لسانك؟ أن تضبط جوارحك؟ أن تربي أولادك؟ سلم الرفعة عند الله بيد كل واحد منكم. القول الدقيق: ابتغوا الرفعة عند الله. هذا العاقل، أن هذه الرفعة تراها شيئا لا يقدر بثمن حينما ينتهي الأجل. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. الله يقدم، أنت تقدم إلى الله بقدمك، تأخر عن الله بأخرك. في شيء صعب يضبط بالظاهر، إذا الإنسان أخلص لله ألقى الله في قلب الناس محبته وهيبته، من اتقى الله هابه كل شيء. وأحيانا الإنسان إذا زور عن الله، أعرض عنه، تنزع هيبته من قلوب الخلق، تطاول، يعني مزاح رخيص، يمزح معه من هو دونه. يعني المؤمن هو لا يبتغي الرفعة في الدنيا، يبتغي الرفعة عند الله، لكن الله عز وجل أجل أكرم من أن يكافئه في الآخرة ويدعه في الدنيا. الدنيا تأتيه وهي راغمة.
ما دام الله عز وجل بيقدم وبأخر، أنت كعبد ألا تستطيع أن تتخلق بأخلاق الله؟ أنت أمام ألف خيار، ما الذي ينبغي أن تقدمه وما الذي ينبغي أن تؤخره؟ المؤمن الصادق يقدم أعمال الآخرة ويؤخر أعمال الدنيا. يعني إذا الإنسان كان منهمكا في عمل ودخل وقت الصلاة، إذا أخر الصلاة وتابع العمل يكون ما تخلق بأخلاق الله. أما إذا قدم عمل الآخرة وأخر عمل الدنيا يكون عرف قيمة الدنيا وعرف أنها مزرعة الآخرة. فأنت يجب أن تقدم الأعمال الصالحة وأن تؤخر الأعمال التي لا ترفعك عند الله. يعني في أشخاص أنا معجب بهم بحياتهم في أولويات، يعني صلواته طلب للعلم، طاعته لله عز وجل، مبرمج حياته كلها وفق هذه الأهداف. إذا عنده وقت زائد يصلح شأن دنيا، يصلح شأن دنيا. أما ممكن يقدم نزهة على صلاة الجمعة، ممكن يقدم جلسة تافهة على مجلس علم، ممكن يقدم جلسة مع زوجته بكلام فارغ على عمل صالح يدعى إليه. شو معنى مقدم ومؤخر؟ هلأ أنت كعبد، تحدثنا قبل قليل عن أن الله جل جلاله يقدم ويؤخر، يقدم الصالح يؤخر الصالح، يقدم العالم يؤخر الجاهل، يقدم المحب يؤخر المبغض، يقدم الطائع يؤخر العاصي، يقدم المقبل يؤخر المعرض، يقدم مرتبة ويقدم زمنا. طيب الآن أنت كعبد ما حظك من هذا الاسم؟ أنت أمام خيارات كثيرة، ينبغي أن تقدم ما كان لله ورسوله، أن تقدم ما كان للآخرة. إذا كان لاحظ إنسان بائع مثلا، إذا في زبون بيهتم فيه اهتمام كبير، لو واحد طلب منه خدمة لله ما دام في عنده ازدحام زبائن ما يفاضي. يعني هو بحسب رؤيته هذا الإنسان حيقدم له مال، أما أذاك يبرك حيدعي له، شو بيستفيد الدعوة؟ أما لو عرف قيمة حياته الدنيا وعرف أنها مزرعة الآخرة لأقبل على العمل الصالح أكثر من إقباله على ربح مادي. صدقني أيها الأخ الكريم، في أشخاص يقدموا خدمات لله، إذا تلفظت بكلمة تشعر أنك تريد أن تعطيهم أجراً لتألموا أشد الألم، تألموا أشد الألم. يقول لك أنا فعلت هذا لله. قال لي أخ كريم معه أزمة بقلبه، يحتاج إلى عملية بتكلف مبلغ ضخم فوق 300,000. اتلقى اتصال هاتفي من امرأة محسنة قالت له اتصل غدا بالطبيب الفلاني إنه سيجري لك العملية مجانا. دفعت ثمن العملية. إنسان آخر يقيم احتفال بكلف ملايين ليزهو أمام الناس ويظن أن يتصدق بمئة ليرة. اللي قدم العمل الصالح كان مقدما عند الله، واللي قدم شهواته على أعماله الصالحة كان مؤخرا عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر. والحقيقة إلا أنه في الحياة في شيء يجب أن يكون واضحا لديكم، أيام في مقاييس مادية، إنسان يتقدم بماله، يتقدم بمرتبته، يتقدم بنسبه، أحيانا يتقدم بقوته، يتقدم بذكائه، يتقدم تقدم مبدئي أو تقدم مؤقت. فإن لم يكن مطيعا لله أخره الله، أخره الله. هذا التقديم تقديم امتحان أو تقديم استدراج، إن لم يكن في مستوى هذا التقديم أخره الله عز وجل، إما أخره بفضيحة أو بكف يد
أو بإهمال أو بخطأ فاحش يرتكبه يعاقب عليه. أما المؤمن دائما خطه البياني صاعد صعودا مستمرا. هذه نقطة مهمة جدا. الكافر قد يصعد خطه البياني صعودا حادا ليسقط سقوطا مريعا، أما المؤمن يصعد خطه صعودا منتظما بطيئا مستمرا، وهذا الصعود إلى أبد الآبدين. الله مقدم ومؤخر، يقدم أناسا ويؤخر أناسا. كلكم يعلم سيدنا عبد الله بن رواحة يوم عينه النبي قائدا ثالثا لجيش إسلامي، وكيف أن القائد الأول سيدنا زيد تقدم وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل، وقد قال عنه النبي إني لأرى مقامه في الجنة، وكيف أن سيدنا جعفر رضي الله عنه أخذ الراية وتقدم بها فقاتل حتى قتل، وقال عنه النبي وإني لأرى مقامه في الجنة. تروي بعض الروايات أن القائد الثالث سيدنا أبو رواحة لما رأى صاحبيه قتلا في وقت قصير يعني تردد في أخذ الراية، وقال بيتين من الشعر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. لما النبي حدث أصحابه عن سيدنا زيد وعن سيدنا جعفر ثم سكت، فقال أصحابه: يا رسول الله، ما فعل عبد الله بن رواحة؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه، لأنه تردد. فالله بيقدم وبيأخر. قال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. الله قدمه، جعله سيد الصحابة. قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، لم تكن له كبوة. قال: تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين. الله قدمه، قدمه ما أخذ من أحد ماله كله إلا أبو بكر، أو إلا أبا بكر، ما أخذ من أحد ماله كله. لذلك أنت حينما تعتمر تقف أمام مقام النبي، ثم تقف أمام مقام سيدنا الصديق، ثم أمام مقام سيدنا عمر. قال: أبو بكر وعمر مني مثل السمع والبصر. الله قدمه. بكل مجتمع في مقدم وفي مؤخر. الله بيقدم القائد. يعني إنسان يعمل أيام يعمل بلا ضجيج، هذول الأتقياء الأخفياء يعملون بصمت، يعملون بلا ضجيج، يبذلون جهود كبيرة، يعلمون، يتصدقون، يمسحون عن الناس جراحاتهم. هؤلاء تراهم أنت في الظل، فجأة يتألقون. الله قدمهم. الله هو المقدم هو المؤخر. حتى بعملك إذا كنت من المحبوبين عند الله بقدمك بعملك، بلهمك أساليب لا يلهمها لغيرك، بلهمك تصرفات لا يعرفها الآخرون، يدافع عنك في غيبتك، هو المقدم لأنه بقدمك. يعني ورد ببعض الكتب أنه سيدنا جبريل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغ صاحبك إن الله راض عن أبي بكر. قليله بلغ صاحبك إن الله راض عن أبي بكر. فالله قدمه. المؤمن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الله يقدم أمور الآخرة على أمور الدنيا. في إنسان مستعد يترك صلاة ومجلس علم لإصلاح آلة في بيته تافهة جدا، أليس كذلك؟ يترك صلاة
ومجلس علم استقبال ضيف سافي حديثه فارغ، يستحي أن يقول له أنا عندي درس شرف معي، استحيت منه، روح الدرس روح. المؤمن إذا أراد أن يتخلق بأخلاق الله يقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، في بحياته أولويات. أيام بتلاحظ أنت أصحاب الأعمال الناجحين يمضي وقت معين يقرأ جريدة، يطلب كاسة شاي، أما إذا أجى زبون ترك الجريدة ترك كاسة الشاي قام لزبون أقنعه بالبيع، هذا بحسب حدسه هذا المحل تجاري أساسه الربح، فإذا بيجي زبون يجب أن نهتم جميعا به. أما معقول إذا إنسان ليشتري، نحن عم نقرأ مقالة أخي والله انتظر عدك شوي ما حد يسوي، قدم المهم قدم الأهم على المهم، فإذا كان قدمت الأهم على المهم من باب أولى تقدم الأهم على التافه، أمور الدنيا تافهة. مرة شيعنا جنازة ودخلنا إلى المقبرة بباب صغير، قلت لمن كان إلى جانبي كل هؤلاء الموتى ماتوا وفي دفاترهم قوائم أعمال طويلة لم تنتهي بعد. الإنسان ينتزع من بيته من عمله، ما انتهى من الجامعة نفسها، فكل هؤلاء الموتى تركوا الدنيا وتركوا همومها ومتاعبها وقوائم أعمال لم تشطب بعد. فالإنسان يقدم الآخرة على الدنيا.

أما المؤخر في حق الله تعالى كما يقول بعض العارفين الذي يؤخر المشركين، قتلوا في بدر فخاطبهم النبي واحدا واحدا، يا صفوان بن أمية، يا فلان، يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، الله أخرهم، ماتوا حتف أنوفهم، ماتوا كالجيف. أما أصحابه الكرام تألقوا كالنجوم، قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نحن نذكر اسم سيدنا عمر يمكن مئات المرات، تتربى عنه كل يوم وكل ساعة وفي كل مسجد وفي كل بلد إسلامي، استحق ثناء الخالق والمخلوقين، وفي إنسان استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المؤخر في حق الله تعالى هو الذي يؤخر المشركين ويرفع المؤمنين، يؤخر العصاة ويرفع الطائعين. أبو سفيان كان سيد قومه، طبعا هو أسلم في آخر حياته، لكن وقف على باب سيدنا عمر ساعات طويلة ما أذن له. أما بلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فلما دخل عليه عاتبه قال له سيد قريش يقف في بابك ساعات طويلة وبلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، قال له أنت مثلهما. الله قدم بلال وصهيب وأخر أبو سفيان، طبعا بعدين أسلم ورضي الله عنه، لكن ليسوا سواء، واحد خاض مع رسول الله 20 سنة معارك بعدين أسلم، واحد نصره في البداية، في فرق كبير جدا كله بحسابه. إذن يؤخر المشركين ويقدم المؤمنين، يؤخر العصاة ويقدم الطائعين. وأحيانا من معاني المؤخر أنه يؤخر العقوبة لحكمة بالغة بالغة. أحيانا يكون إنسان مرتكب معصية، متلبس بمعصية، ولكن في علم الله خير، لو أن الله عاقبه بمعصيته فأهلكه، الله عز وجل يعلم حقيقة نفسيته، بأخر المعصية فلعله يتوب. فالتأخير أحيانا لحكمة بالغة. لذلك المصائب 5 أنواع، مصائب المنحرفين والعصاة نوعان، مصائب قصم ومصائب ردع. القصم كما قال الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. هناك أشخاص في علم الله لا يهتدون، لذلك يقسمهم الله عز وجل. أما في أشخاص فيهم بقية خير، فيهم بقية خير، الله عز وجل يسوق لهم بعض الشدائد ليردعهم لكن لا يقسمهم، فالله يقدم هلاك إنسان بأخر هلاك إنسان. لذلك بفتح مكة قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. في ناس مؤمنين ضعفاء خافوا أن يعلنوا إيمانهم في مكة، فالله عز وجل أخر فتح مكة ومنع الصحابة الكرام من قتال أهل مكة إكراما لهؤلاء. فالله لا، موضوع معنى ثالث صار، بيقدم العقوبة أو بأخرة، بيقدم المكافأة أو بأخرة. أيام إنسان الله بيقدم له المكافأة بيرتاح، بيبرك، بتوانى، بتكاسل، وأيام إنسان الله بيأخر له المكافأة بيأس.
فلحكمة أرادها الله يقدم المكافأة أو يؤخرها، يقدم العقاب أو بأخره، من أسماء المقدم والمؤخر. قال: متى أشرق في قلبك نور اسمه المؤخر صرت في كل الأمور متدبرا فتؤخر كل ما أخره الله. يلي الله أخره بتأخره، ولي الله قدمه بتقدمه. يعني مثلا إذا أنت بتعظم أهل الدنيا وبتزور عن أهل الدين، لك هذا منتوف ما عنده شيء، لكن صاحب دين طالب علم له مكانة، وهذا الإنسان الغني المتثلث اللي دينه قليل تحترمه وتوقف له تستقبله تجلسه أحسن مكان، بتثني على أخلاقه، بتثني على ذكائه، بتثني. أنت شو عملت؟ أنت عملت عكس ما الله أمرك، قدمت أهل الدنيا لغناهم وأخرت أهل الإيمان لفقرهم. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. الله يقدم ويؤخر. أنت كمؤمن من لوازم تأدبك مع اسم المقدم المؤخر أن تقدم أهل الإيمان وأن تؤخر أهل الدنيا. أما إذا الإنسان إذا دعي من قبل إنسان غني يلبي الدعوة 100%، أما إذا دعي لإنسان فقير في طرف المدينة طالما ما لي فاضي لك ما تأخذني أنا بعدين محمي. تلبية دعوة الأقوياء والأغنياء من الدنيا وتلبية دعوة المؤمنين من الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع مأدم بالغميم لأجبت، لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة حضنا على تلبية الدعوة، قال: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. في رواية أخرى: من دعي فلم يلبي فقد عصى الله ورسوله. مرة أحد الصحابة دعي إلى وليمة، قال: إني صائم. قال: اذهب معنا وصلي وقت طعامنا. معناها القصد ليس القصد من الدعوة أن تملأ البطن، القصد من الدعوة أن تلتقي بإخوانك، أن تجتمع إليهم، أن تذكر الله معهم. فهون النقطة هي أنه لو كنت صائم لبي الدعوة وما أكل شيء، إذا الهدف الأكل ما له طعمه، واحد صائم يلبي الدعوة. أما إذا الهدف اللقاء مع أخوانك أن تتذاكر معهم أمور الدين فالأكل صار شيء ثانوي. إذا من دعي فلم يلبي فقد عصى الله ورسوله، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. حتى واحد قال له: أفطر أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم، أفطر وصم يوما مكانه. إذا المؤمن يقدم أهل الإيمان. يعني مرة سرني أن واحد وصل لمنصب رفيع جدا وزاره أستاذه رجل علم ورجل دين، هو يعني نزل من ثالث طابق فتح له السيارة واحترمه قدام الناس. أنا القصة هي بقيت في ذهني، يعني اضطررت لها، أنه إنسان على مستوى رئيس وزارة مثلا يزوره أستاذه في التعليم الثانوي، مفتي ببعض المحافظات له قيمته، رجل وقور معمر، فنزل بأربع طوابق وفتح له باب السيارة قدام الناس كلها. احترام العلم من الدين طبعا. إن من إكرام الله، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، من إجلال الله. فأنت لما بتقدم أهل الإيمان تنعشهم. إذا واحد قوي أو غني طالب علم شرعي احترمه، ما إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أنت لما تتخلق بأخلاق الله بتقدم المؤمن وبتحترمه، وإذا واحد فاسق فاجر بتأخره، تأخيرك له معنى، ردع له، تحزين. أما أكثر الناس بيعظموا أهل الدنيا بيسنوا عليهم، بيكون ما بيصلي، شارب خمر،
أحيانا في أدباء بمصر لقصص كانوا زنات في أوروبا، هذا الأديب الكبير المسرحي الكبير، هذا إنسان غير ملتزم مقترف لأكبر المعاصي، فأنت كمقدم كمؤمن عليك أن تتخلق بأخلاق الله، أن تقدم المؤمنين، أن تقدم الورعين، أن تقدم الأتقياء، وأن تؤخر أهل الدنيا العصاة الفساق، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إذا مدحت فاسق خربت الدنيا. ابنك بيعرفه مثلا منحرف، بيعرف بيته متفلت، أنت عم تثني عليه قدام ابنك صف السابع، طلع فيك أبوه ما شاء الله فهم وذكاء ونباقة وعلم وأدب وأسرة راقية ونسب، لا بيصلي وفي تفلس وفي كلام بذيء أحيانا والابن شايفه، فهذا المديح لأشخاص ينبغي أن يؤخروا. أنت كمقدم تقدم أهل الإيمان، وكل إنسان يقدم أهل العلم وأهل الإيمان يكون في إيمان قوي، وإذا كان إنسان عاصي منحرف فاجر أخره. لذلك من السنة ألا تحترم المبتدع، إنسان مبتدع عقيدته فاسدة عم يروج فكر منحرف عم يروج ضلالات، تحترمه وتعظمه وتبجله وتثني عليه، أنت أحدثت في الناس فتنة وبلبلت الأمور. فإن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، من تطبيقات هذا الاسم يجب أن تقدم المستقيم المؤمن الورع. بعدين نحن لما تكون قيمنا مادية نقدم الأغنياء نقدم الأقوياء، إذا كان قيمنا إسلامية نقدم أهل العلم نقدم أهل الفضل نقدم الورعين الطائعين. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا ديننا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. لا تخضع لكافر، تقبل منه عطاء، تقبل منه يوصلك، يمكن يستعلي عليك، أنت عزيز. إذا مؤمن ما في مانع، أما إنسان منحرف متفلت يمن عليك يفضل عليك تقبل أنت عطاءه؟ لا، لا تقبل. قال من أدب المؤمن مع اسم المؤخر أن يؤخر حظوظ نفسه، أن يؤخر نزواتها، أن يؤخر أهواءها. إن اتباع الهوى هوان، وخجلتي من عتاب ربي إذا قال لي أسرفت يا فلان. إلى متى أنت في المعاصي تسير مرخى لك العنان، عندي لك الصلح وهو بري وعندك السيف والسنان، ترضى بأن تنقضي الليالي ومن قضت حربك العوان. يجب أن تؤخر حظوظ النفس، في عبارة أستخدمها كثيرا، ضع حظوظ نفسك تحت قدميك إذا كنت تحب الله ورسوله. قال له أتحبني؟ إنسان لسيدنا عمر قال له لا والله لا أحبك. قال له وهل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. أنت بتقدم الحق لأصحابك. بعض العلماء يقول المقدم والمؤخر هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء على بابه، أيام بيفتح لك بابه أيام بيغلقه، أيام بيحجبك أيام بيفتح قلبك، أيام بيتجلى أيام ما بيتجلى، هو المقدم والمؤخر. فأنت لا تكن عبد الفتح كن عبد الفتاح. الله فتح الحمد لله، ما فتح أنت مستقيم، لا تضجر.
أيام ما بيفتح تعطيش حتى يفتح لك فتح كبير، أيام بيضر لا ينفع، أيام يأخذ ليعطي، أيام يزل ليعز، أيام يقبض ليبسط،

0: أحيانا الإنسان بيكون صادق مع الله، صدق من مستوى عالي، الله بيقدم له قدرات تتناسب مع هذا الصدق. يعني سؤال كمان له جواب، إنه الله أعطى فلان قدرات عالية ما أعطاها لفلان، فلان له طلب عالي جدا، إذا الإنسان كان طموح جدا يعطى إمكانات تتناسب مع طموحه، فالله إذا كان أخر وقدم، التقديم أولا متعلق بطلب الإنسان ومتعلق بحكمة وعدالة. فبتحس أحيانا إنسان فيه بنفسه طموحات عالية جدا، هذه الطموحات تحتاج إلى قدرات عالية، يمنح هذه القدرات، هذه القدرات قدم بها، بس ما قدم بها ظلما، ما قدم بها تخصيصا لا معنى له، قدم بها بسبب يعلمه الله عز وجل. فأنت يكون أديب مع الله، إذا الله قدم عليك إنسان في مجال الخير معنى ذلك أن صدقه أكبر من صدقك، إذا قدم عليك إنسان في مجال الخير معنى ذلك أن الله عنده علم أن هذا ينطوي على صدق أعلى مما تحمله من صدق. قال هو الذي قدم الأبرار وأخر الفجار، قدم الأبرار وشغلهم به وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار. يعني إذا الله عز وجل هيك استرزل عبدا شغله بالدنيا، واحد عايش بقنوات المجاري، أما إذا أحب عبدا شرفه بمعرفته. النبي الكريم وهو بالأفق الأعلى، وفي إنسان عايش بتفاهات الناس وقصصهم وخلافاتهم وصراعاتهم، وعنده حسد وعنده غيرة وحشري ويدخل فيما لا يعنيه. إذا غضب الله على إنسان شغله بأتفه الأمور. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما سوى الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يكره سفسافها ودنيها. الواحد يلاحظ نفسه، ما الذي يشغله؟ قد تشغله معرفة الله، خدمة الخلق، نشر الحق، الأمر بالمعروف. قد تشغله هموم المسلمين، وقد يشغله بيته، أساس بيته، طلبات زوجته، نزوات أولاده. هذا مستوى. فكلما الإنسان كبر عند الله عز وجل تكبر همومه، وكلما صغر يصبح شغله الشاغل في تفاهات لا تقدم ولا تؤخر. الإمام الغزالي يقول المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد، يقرب أحبابه يبعد أعداءه. يعني أكبر عقاب يناله أعداؤه أنه يلعنهم يحجبهم، وأكبر مكافأة ينالها أحبابه أنه يتجلى على قلوبهم. قال يقرب ويبعد، يقرب أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم، ويؤخر أعداءه بإبعادهم وضرب الحجاب بينه وبينهم. أخواننا الكرام، الإنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر. مثلا تحق على هذا الإنسان زكاة ماله، وبيته يحتاج إلى طلاء، إذا قدم أداء زكاة ماله فهو مؤمن، أما إذا قدم طلاء بيته على أداء زكاة ماله أخر ما ينبغي أن يقدمه وقدم ما ينبغي أن يؤخره. مثل طبعا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيام الإنسان يقدم مصالحه الشخصية على دينه، يقدم دخل مشبوه على نزاهته، يقدم شيء ينفعه في دنياه لكن يغضب ربه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أيام يقدم شهوته على طاعة ربه، يقدم على كسب مال غير مشروع على طاعة ربه. الإنسان يوم القيامة ينبأ بما قدم وأخر، هذا قدمته وهذا أخرته، هذا فضلته وهذا أهملته، هذا أعطيته وهذا منعته. هذه الشهوة فعلتها خلاف منهج الله، وهذه الطاعة تركتها خلاف منهج الله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت به أعلم مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قدم ما يرضي الله وأخر شهوتك وما لا يرضي الله، تكن من أسعد الناس في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسمى أعلنت

0: بنفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: الدعاء أيها الإخوة المؤمنون هو مخ العبادة، وقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ومن شروط الدعاء أيها الإخوة المؤمنون كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن الأوقات المستحب الدعاء فيها إخوة الإيمان والإسلام الثلث الأخير من الليل أو وقت السحر، والذي أمرنا فيه صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه بقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، أو كما قال في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ اللهم إنا وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن واجعلنا يا إلهي من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إخوة الإيمان والإسلام، الآن وعلى خير نستأنف معا رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي يرتل على مسامعنا الجزء 29 من القرآن الكريم، ومن أول سورة الملك وحتى آخر سورة المرسلات.

ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب

يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسك

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

طبع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.

تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

الشركات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

بيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته.

تولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون

أسلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا.

0: مرهقا
1: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعلون

إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.

قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

0: طويلا.
1: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: إن لدينا أنكالا وجحيما
0: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
1: يوم ترجف الأرض.

عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به

فَاسْتَكْبِرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة.

وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

به يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفلا

حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

ما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. وقد رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء 29 ومن أول سورة الملك وحتى آخر سورة المرسلات. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المستمعون، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ سيد النقشبندي.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج

جميل الستر للداعي.

الشيخ سيد النقشبندي وقد قدم لنا هذه الابتهالات. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وهو يرتل علينا الجزء 30 من القرآن الكريم، وذلك ختاما لرحلته المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

أَوْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا

الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه

قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن

هو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس

كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين

الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون.

وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على

الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئ

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام

لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر

واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.

لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم

ورآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

له في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الله

مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من

بر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض

لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة

الموريات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

ربك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.

القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه

الأدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عبده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم.
2: وهكذا إخوتنا على طريق الإيمان فقد انتهت الرحلة الإيمانية المباركة للقارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي والذي رتل علينا ما تيسر من آيات الله البينات من الجزء 30 من القرآن الكريم. هنا إذاعة القرآن الكريم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بحرمة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. وارحم أساتذتنا ووالدينا وكافة العلماء العاملين وجميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وارفع درجاتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر اللهم لهم يا أرحم الراحمين. وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وأولادنا وبلادنا من جميع الآفات والفتن والأمراض والبلايا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا
3: هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا الموحدين ولمن كان له حق علينا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: أيها الإخوة المؤمنون، مع دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ محمد جبريل.

عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم

عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك

اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة

المعز يا الله، يا مذل يا الله.

مقتدر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا

أمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك،

اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.

القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع،

تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

نراه وأسعدنا بتقواه ومتعنا برؤياه واجمعنا بنبيك ومصطفاه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

0: كان.
1: آمين.
0: اللهم انصرنا على أنفسنا.
1: آمين.
0: اللهم انصرنا على أنفسنا.
1: آمين.
0: اللهم انصرنا على أنفسنا.
1: آمين.
0: اللهم استجب دعاءنا.
1: آمين.
0: واشف مرضانا.
1: آمين.
0: وارحم موتانا.
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا.
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجاءنا.
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا.

0: ربنا
1: آمين.
0: وأزل عيوبنا
1: آمين.
0: واكشف كروبنا
1: آمين.
0: وتولنا بالحسنى
1: آمين.
0: واجمع لنا خير الآخرة والأولى
1: آمين.

الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخير.

0: المشرق والمغرب.
1: آمين.
0: اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
1: آمين.
0: اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم عافنا.
1: آمين.
0: واعف عنا.
1: آمين.
0: وتقبل منا.
1: آمين.
0: وقبلنا.
1: آمين.
0: وتب علينا.
1: آمين.
0: وسامحنا.
1: آمين.
0: بفضلك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: آمين.
0: تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب.

0: ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
1: آمين.
0: ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم.
1: آمين.
0: اللهم متعنا.

0: قبلنا.
1: آمين.
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: آمين.
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
1: آمين.

0: ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين.
0: إنك أنت الوهاب
1: آمين.
0: ربنا

عاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعل

توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر.
1: آمين.
0: والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع الشيخ محمد جبريل ودعاء ختم القرآن الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الرحلة المباركة من رحلات المصحف المرتل والتي كان معنا فيها صوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. غدا بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المؤمنون يتجدد اللقاء في رحلة إيمانية جديدة ومع صوت أحد القراء الجدد.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: الليل أقبل.

الرحمة إخوة الإيمان صفة من صفات رب العزة تبارك وتعالى، قسمها 100 قسم وأودع منها قسما واحدا في الدنيا يتراحم به الخلق، حتى إن الدابة ترفع قدمها عن ولدها من هذا الجزء. وادخر سبحانه وتعالى 99 قسما للآخرة. والرحمة إخوة الإيمان ينبغي أن يتحلى بها المسلم، فعليها تتوقف معاملاته وتصرفاته وانطباعاته، وعليها تقوم حياته. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم.

أخي المؤمن، إن الإسلام يحرص دائما على غرس مبادئ الخير بين البشر، حتى تسود فضائل الحب والتسامح والتآلف والبر والتعاون والتكافل، وبإفشاء السلام بين المسلمين يكون الإحساس بالأمان والمحبة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

إخوة الإيمان، من كلام الحسن بن علي بن أبي طالب قال: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله

عرض نفسه عليه، فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه أعتب وأناب ورجع من قريب. ورحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، خيراتكم خيراتكم، إخوانكم إخوانكم، مساكينكم مساكينكم، لعل الله يرحمكم. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

0: إخوة الإيمان، دخل حذيفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجده مهموم النفس باكي العينين، فسأله: ماذا يا أمير المؤمنين؟ أجاب عمر: إني أخاف أن أخطئ، فلا يردني أحد منكم تعظيما لي.
1: أرجوك عفوا يا إلهي.

وهذه إخوة الإيمان نسمات عطرة في روضة الشعر الإسلامي. إذا ما ضج إحساسي بذنبي، ألوذ وأحتمي بالله ربي. إلهي يا إله الكون عفوا وغفرانا، فإنك أنت حسبي. فيملأ بالرضا روحي وعقلي، يطمئن في حنايا الصدر قلبي، ويخفي زلتي عن كل عين، ويستر عفوه إثمي وعيبي. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، يا أرحم الراحمين يا الله. إخوة الإيمان، وحتى يجمعنا بمشيئة الله تعالى لقاء الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بهذه التحية العاطرة من هذه الساحة الطيبة، من ساحة بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من الجامع، من جامع الأزهر الشريف بالعاصمة القاهرة، عاصمة مصر. كل لحظة ونحن دائما في مزيد من القرب من الله عز وجل، الذي يتجلى علينا الآن من فوق سمائنا الدنيا مناديا إيانا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هي جلسة ذكر، جلسة قرب من الله عز وجل، تنقلها لكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مفرداتنا استماع لآيات الله، لنور الله، لكلام الله عز وجل، للاستغفار والدعاء والخشوع والخضوع لله العلي الأعلى القدير. أيضا في صلاة تتوحد فيها قلوبنا لقبلة واحدة، ربها واحد علي أعلى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله بكلام الله. أيها الإخوة الكرام، نستهل هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، من الجامع، من الجامع الأزهر الشريف. نفتح المصاحف من فضلكم على سورة الأعراف، مستهلين لقاءنا هذا براحة الأرواح، بالانشراح، بسعادة كاملة تقودنا إلى سعادة الآخرة ورضوان الله عز وجل. تحديدا من الآية 44 من سورة الأعراف نستهل هذا اللقاء، منصتين خاشعين مستمعين لفضيلة قارئنا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروقي.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي استهل بها فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة المسجد الجامع، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر. نعيش هذا الدعاء وهذا الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الجهري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر. صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر، الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين، الله أكبر، الله أكبر. دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر وفضل رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إيت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الصبح، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالا دينيا فيه دعوات توجهنا فيه معه لله تبارك وتعالى ونسأله الإجابة والقبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف في القاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة، لأداء ركعتي الفجر، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: ما أعظمك في رحمتك يا رسول الله، ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، نبيا وأبا في مجتمع كان قبل ذلك كان يعز البنين وتهون عليه البنات، ها أنت يا سيدي يا رسول الله يا أبا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ها أنت تقول يا حبيبي يا رسول الله: من كانت له بنية فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. صلى الله عليك يا رحمة، يا رحمة الله تمشي على الأرض، يا من وضع المولى عنك وزرك ورفع لك ذكرك، وإنك يا خير خلق الله لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في ساحة بيت الله تعالى

آنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. نستمع للآية الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلاة الميعاد. تقيم الصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله، استووا

0: بوم.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: سمع الله لمن حمده
1: لك الحمد
0: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك اللهم لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اكتبنا من عبيدك السعدا واهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومن أسرة المبتهلين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون بذكر الله عز وجل والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية الخارجية. أيضا هذه تحيتنا للزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. شكرا متابعتكم، هذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: يا
1: يا
0: أيها
1: أيها
0: الذين
1: الذين
0: آمنوا
1: آمنوا
0: اذكروا
1: اذكروا
0: الله
1: الله
0: ذكرا
1: ذكرا
0: كثيرا
1: كثيرا
0: وسبحوه
1: وسبحوه
0: بكرة
1: بكرة
0: وأصيلا.
1: وأصيلا.
0: ذكر
1: ذكر
0: الله
1: الله
0: نبض
1: نبض
0: القلوب
1: القلوب
0: المؤمنة.
1: المؤمنة.
0: ذكر
1: ذكر
0: الله
1: الله
0: أمن
1: أمن
0: النفوس
1: النفوس
0: الخائفة.
1: الخائفة.
0: ذكر
1: ذكر
0: الله
1: الله
0: نور
1: نور
0: يجلو
1: يجلو
0: غيوم
1: غيوم
0: الهم
1: الهم
0: والحيرة.
1: والحيرة.
0: وذاكر الله
1: وذاكر الله
0: أكرمه
1: أكرمه
0: ربه
1: ربه
0: فقال:
1: فقال:
0: أنا
1: أنا
0: جليس من
1: جليس من
0: ذكرني.
1: ذكرني.
0: من
1: من
0: ذكرني في
1: ذكرني في
0: نفسه
1: نفسه
0: ذكرته في
1: ذكرته في
0: نفسي،
1: نفسي.
0: ومن
1: ومن
0: ذكرني في
1: ذكرني في
0: ملأ
1: ملأ
0: ذكرته
1: ذكرته
0: في
1: في
0: ملأ
1: ملأ
0: خير
1: خير
0: منهم.
1: منهم.
0: والرحمن
1: والرحمن
0: تسبح له
1: تسبح له
0: السماوات
1: السماوات
0: السبع
1: السبع
0: والأرض
1: والأرض
0: ومن
1: والأرض
0: فيهن،
1: ومن فيهن.
0: وإن من
1: وإن
0: شيء
1: من شيء
0: إلا
1: إلا
0: يسبح
1: يسبح
0: بحمده
1: بحمده
0: ولكن
1: ولكن
0: لا
1: لا
0: تفقهون
1: تفقهون
0: تسبيحهم.
1: تسبيحهم.
0: وبذكر
1: وبذكر
0: الله
1: الله
0: تنسجم
1: تنسجم
0: روح
1: روح
0: المؤمن
1: المؤمن
0: مع
1: مع
0: ذرات
1: ذرات
0: الكون
1: الكون
0: المؤمن،
1: المؤمن.
0: فالكل
1: فالكل
0: يسبح
1: يسبح
0: للرحمن.
1: للرحمن.
0: صبح
1: صبح
0: يسبح
1: يسبح
0: وطير
1: وطير
0: يسبح
1: يسبح
0: وكون
1: وكون
0: يسبح،
1: يسبح.
0: أفلا
1: أفلا
0: نسبح
1: نسبح
0: معه؟
1: معه
0: أذكار
1: أذكار
0: الصباح.
1: الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حقك

رسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا القول منهم نلاحظ فيه أمرين: أنهم قالوا إنه من الكتاب وما هو من الكتاب. أما كان يكفي أن يقال ذلك ولا يقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ طب المفهوم أن الكتاب يكون ممن؟ من الله على الرسول. تلك خيانة تلاحقهم، لأنهم لما يقولوا إنه من الكتاب وما هو من الكتاب، هم فاهمين ماذا صنعوا في الكتاب، هم عارفين جيد ماذا صنعوا في الكتاب. فلما يقولوا هو من الكتاب وما هو من الكتاب، يمكن واحد يقول ما أنتم مغيرين في الكتاب، يقول لك لا وما هو من عند الله عشان يرقوها، يبقى فاهمين إن الكتاب هو الأصل من عند الله. فلو أنهم مقتنعين بأن ما حصلش تغيير كان كفاهم ذلك أن يقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله. إنما قولهم هو من عند الله دليل على أنهم زي ما يقولوا كده عارفين أن رأسهم فيها بطح، فمفهوم أنهم عملوا في الكتاب حاجة فجابهم إيه هو من عند إيه هو من عند الله، لينفوا عن نفسهم شبهة أن يدعى أنهم حرفوا الإيه. لو لم يكونوا حرفوا الكتاب أكانت تخطر على بالهم هذه؟ لم تكن تخطر على بالهم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كما سبق أن قلناها يعلمون أن ذلك كذب، يبقى افتراء، علشان لا تدخل في قضية يمكن نقول لك ده قالوا ما يعتقدونه، نقول لا ده هم عارفين غير كده، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه افتراء. أو يعلمون عاقبة ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب المفهوم ان المنهج اللي نازل من السماء والحكم. طب ما هو الكتاب فيه حكم والنبوة، بدنا ناخد التلات اشياء دي، يا كتاب يا حكم يا نبوة. الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه ينزله في كتاب، يبقى يحمله الرسول، يبقى الرسول جاء بمنهج وبلغه للناس وطبق المنهج في نفسه. طب والنبي؟ النبي ما جابش الكتاب إنما بيطبق المنهج في نفسه. إذن فالرسول واسطة تبليغية ونموذج سلوكي، والنبي مش واسطة تبليغية، نموذج سلوكي بس. ولذلك بيتعبد على شريعة الرسول، يلي معصره يلي قبله، ما بيزودش ولا بيعمل أي حاجة. لكن هو والنبي مرسولين ولا لا؟ نعم مرسولين في الرسالة اللغوية، هما الاثنين مرسولين، بس ده مرسول بمهمة تبليغية وإيه وأسوة سلوكية، يعني الكلام اللي بيبلغه بيطبقه في مين؟ في نفسه. لكن النبي جاي أسوة إيه؟ سلوكية، مش جاي في حاجة زائدة. لا. إنما الاثنين مرسولين ولا مش مرسولين؟ آفة المنهج حين يبلغ أن يغفل الناس عن المنهج فيبنوا حركة حياتهم على غير المنهج، يبقوا مش عايزين يذكروا بالمنهج، المنهج معروف، إنما حمل النفس على مطلوب المنهج هو اللي ناقص. يوم يجي الرسول النبي واحد منهم وإيه ويطبق المنهج، بدل ما يسمعوه بس كلام يشوفوه إيه، يشوفوه تطبيق. تعالى الحق سبحانه وتعالى يرسل هذا ويرسل هذا، ولذلك تأتي الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ بس ده مرسل للبلاغ والأسوة، وده إيه مرسل للأسوة فقط، لأن في ساعة المنهج يكون موجودا، إنما حمل النفس على المنهج هو اللي مش موجود. إحنا في عصرنا الحاضر هل المنهج منطمس ولا كلنا عارفين الحلال والحرام؟ كلنا عارفين الحلال والحرام، إنما إيه الخيبة جاية منين؟ من ناحية حمل نفسنا على المنهج، نبقى إحنا عايزين أسوة إيه؟ سلوكية، عايزين أسوة سلوكية، هي دي اللي نقصانا، إنما المنهج والحمد لله موجود، منهج موجود. طيب إيه الحكم بقى؟ قال لك مش ضروري يكون واحد ربنا أرسله يبلغ ويبقى أسوة سلوكية أو يجي أسوة سلوكية، من الجائز إنه يكون واحد من الرعية الإيمانية، القضية الإيمانية ناضجة في ذهنه، يقوم يعمل إيه؟ يقولها على أنها الحكمة تقتضي هذا. ألم يذكر الله لنا وصية لقمان لابنه؟ طب وصية لقمان لابنه بإيه؟ طب ما هي بالمنهج الديني. فكأن من الممكن أن يأتي واحد له رسول وله نبي وينقدح في ذهنه المنهج، يقوم يعظ به ويؤيه ويطبقه، إيذان من الله على أن المنهج يمكن لأي عقل حين يستقبله أن يقتنع به فيعمل به ويبلغه، هو يعمل به. يبقى اللي يجي منه الكتاب ولا الحكم والنبوة في حاجة التزامية. طب ودي إيه جات ليه الآية دي؟ قال لك لأن في جدال وفد نجران، نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، ما جمله المدينة وجماعة من اليهود برضو انضم لهم، سألوا رسول الله ماذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الآمر لما يحب أنه يطاع في العرف أن دي تبقى عباده. ليه؟ لأن الجماعة اللي كانوا تابعين لأهل الكتاب كانوا يجيبوا أوامر من عندهم وعايزين الناس إيه يطوعوه. الطاعة لمين في أصل الأديان؟ لله. فلما يجيب أمر ليس من الله ويريد أن يطيعه فيه، يبقى معناه أنه بده يعبده ولا لا؟ لأن معنى العبادة هي إيه؟ الطاعة. ما دام عايزهم يطيعوك، فلما طلب رسول الله منهم أن يطيعوا المنهج قالوا له الله أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها؟ ما هي زي عندهم بقى، كان لهم أحكام وعايزين يرغموا الناس على أنهم إيه ينفذوه. طيب زي ما قلنا هو من الكتاب وما هو إيه من الكتاب ومن عند الله وما هو من عند الإيه، يبقى لما يحب يطيعوه في هذا يبقى صحيح بدهم يعبدوه. فلما قال لهم أطيعوا المنهج هم قالوا له أنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها؟ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، ما بهذا بعثت ولا بذلك أمرت. فأنزل الله ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب أو الحكم ولا النبوة وبعدين يقول للناس اعبدوني. انت جاي بمنهج من الله، اللي جاي بمنهج من الله يبقى ربنا يعني ايه؟ معرفش يختار، هو بعته بمنهج وبعدين يقول لا يا ناس اتحولوا عن عبادة اللي بعتني الى عبادة تاني. يبقى ده طعن في مين؟ طعن، ده طعن في الله سبحانه وتعالى. يبقى اختار غير مأمون على بلاغ الرسالة. يبقى مش ممكن يتأتى من رسول ان يقول ايه؟ يبقى اللي يقول ديا يبقى لا هو ايه؟ ولا رسول ولا من اهل الحكمة ولا من النبوة ولا بيبلغ عن الايه؟ ولا بيبلغ عن الله. يبقى اذا ما كان لبشر، كلمة البشر اللي هم المنسوبين الى ايه؟ الى ادم. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لان من اللي اتى كلمة اتى يؤتيه؟ يبقى اللي ده مين؟ اللي ادها الله. يبقى هو يديه كتاب او حكم او نبوة وبعد ذلك يأتي يقول كونوا عبادا لي من دون الله؟ يبقى هذا امر لا يلاته. او ان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه صلى الله عليه وسلم، فمطلوب من كل مؤمن ان يجله وان يعظمه، فقالوا له انسلم عليك كما نسلم على بعضنا كده؟ يعني المسألة يعني الا نسجد لك؟ هي فرط حب المين؟ وفرط حب الايه؟ قال ما ينبغي ان يسجد لاحد من دون الله ولكن كرموا نبيكم. التكريم ده طلب النبي لنفسه لان الله طلبه له. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، كدعاء بعضكم لبعض. يبقى اذن المطلوب ايه؟ مش اننا نديله اشياء ما تكونش الا للاله، لا، احنا التعظيم بتاعنا اننا ايه؟ نكرمه ونجعل دعاء بيننا مش كدعاء بعضنا لايه؟ لبعض. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ولكن ساعة برضو ما تسمع كلمة ولكن تبقى استدراك، زي ما قلنا بلا بتنقض القضية اللي قبلها وتجيب قضية مخالفة له. نعم. لكن تفهم انه هيقول امال يقول ايه؟ ما كان له أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن، لكن يقول ايه يعني؟ ولكن ايه؟ كونوا ربانيين. يبقى ما يقولش كونوا عبادا لي ولكن يقول ايه؟ ما لكن هتستدرك، تستدرك يعني ايه؟ ما يقولش دي، انما يقول ايه؟ كونوا ربانيين. كلمة ربانيين وكلمة رب، كلمة ربيين، كلمة ربان، كل المادة من الره والبه دي بتدل على ايه؟ تدل على التربية والولاية وتعهد المربى، كلها تدور حول هذا المعنى. مش الربان بتاع السفينة هو اللي بيعمل ايه؟ بيقود السفينة والضبع. وكلمة الرب والمتولي التربية، ده كلام على الأول. طب كلمة ربانيين، رباني، طب ما لم إذا أردت أن تنسب إلى رب تقول ربي، تقول له ايه؟ ربي. رباني دي قال لك إذا أرادوا المبالغة في النسبة جابوا لها ألف ونون وقال لك ده مش رب ده رباني. ولذلك احنا حتى في التعابير الجديدة لما يجوا ينسبوا لحاجة علمية ما يقول لكش علم، يقول لك علماني. قال ايه؟ علماني، يعني بده يبالغ في انه منسوب الى الايه؟ الى العلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اقول لك علمي يمكن تبقى، انما علماني يعني كل اموره ماشية على الايه؟ على العلم، ويقصدون العلم المادي. هل رباني بمعنى أن كل ما عنده من حصيلة البلاغ لا بد أن تكون صادرة منسوبة لمين؟ للرب. يعني ما جابش حاجة من إيه؟ من عنده. ده هذا إذا كان هو منسوب إلى الإيه؟ الرب، ياخد منه ولا ياخدش من حد تاني أبدا، يبقى ده اسمه رباني. أو أنه حين يقول ويتكلم يكون متصفا بخلق رب، بيربي الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم. يبقى رباني الأولانية تبقى إيه؟ بياخد من مين؟ كل ما يأخذه بياخده من الرب الأعلى، خلاص؟ وهو لما يجي ينقل ما عنده يكون بقى مربي، يكون إيه؟ مربي. يعني إيه؟ يعني يدبر الأمر لصلاح الأمر، يدبر الأمر لصلاح الأمر. يبقى واخد من الاثنين. وهو ما دام لا يأخذ إلا من الله يبقى تدبيره للأمر يبقى سليم أو غير سليم؟ يبقى سليم. صلاحه للأمر يبقى صلاحه موجود ولا مش موجود؟ الفساد ينشأ من إيه؟ من البعد عن منهج الله. إذن ليس لبشر آتاه الله كذا وكذا الكتاب والحكم والنبوة يقول لهم كونوا عبادا لي، لأنه يبقى مش فاهم حاجة. لأن إزاي ده اتهام لله في إن هو ربنا ما اختارش أمين على بلاغ الرسالة. وأول صفة من الصفات المطلوبة في الرسول أن يكون إيه؟ أمانة. ولكن اللي يقول كونوا إيه؟ ربانيين، أي منسوبين لمين؟ للرب، أي في تلقي منهجكم من السماء. ما تتلقاش إلا مين؟ إلا من السماء. وإن كان لك أمر وظيفي في بلاغ الدعوة عن الله أحسن التربية لمن دونك، لأن التربية كل مدارها على حسن تدبير الأمر وإيه؟ وصلاحه. ولكن يقول كونوا ربانيين، يقول للمين؟ ما هو بيقول هناك هيقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن يقول للناس إيه؟ كونوا ربانيين، يعني لا تأخذون إلا عن الله إن كنتم آخذين، ولا تخرجون عن منطق التربية في من تربون إن كنتم إيه؟ إن كنتم مربين. ليه يقول كده؟ قال لك والتعليل أنه طلب منهم أن يقولوا لهم كونوا ربانيين. الذي يطلب منك أن تكون ربانيا أيتخلى هو عن الربانية؟ يبقى ده مش مطلوب منه أنه هو يكون رباني بس، ده مطلوب منه أنه يقول للناس كمان كونوا إيه؟ ربان. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. كونوا ربانيين بما كنتم إيه؟ تعلمون الكتاب. كأن المسألة نتيجة. كونوا ربانيين ليه؟ لأنكم إيه؟ علمتم الكتاب. وما دام علمتم الكتاب يبقى أخذتم منهجكم عن مين؟ عن الله. وبما كنتم تدرسون، يبقى فيه تعلم وفيه إيه؟ دراسة. التعلم هو تلقي النص المنهجي، الدراسة هو البحث الفكري في النص المنهجي. ولذلك احنا بنقول ايه لما نيجي ندرس القمح؟ ايه يعني ندرس القمح؟ احنا مفلحين بنقول ندرس القمح. يعني ايه ندرس القمح؟ نقعد ايه نلوكه حتى ينفصل الايه الحب عن الايه عن التب، مش كده؟ اذا نتيجة الدراسة ايه؟ استخلاص النافع ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين تعلمون، أي تعلمون المنهج الصادر من الله وذلك خاضع لتلقي النص، وبما كنتم تدرسون أي تعملون أفكاركم في الفهم إيه؟ في الفهم من النص. فهم من النص ده بقى عايز مدرسة. ومعنى مدرسة؟ تعلم بيجي لك المنهج ما فيش حد له كلام فيه، لكن المدرسة أخذ وإيه؟ دارسه، يعني أنت تدرس لي وأنا إيه؟ وانا ادرس لك. تدارسنا يعني انت اللي قلت اللي عندك وانا قلت اللي ايه؟ لان ليه؟ علشان نستطيع ان نستنبط الحكم الذي ايه؟ الذي يمكن ان يستنبط من النص. لان النص قد ياتي نص محكم، نص محكم، وقد ياتي محتمل هذا ومحتمل هذا. فعلشان ما فيش واحد يستبد بامره يوم يبقى فيه ايه؟ مدارسه. يبقى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى علمكم الكتاب أو تدارستم الكتاب أن تكون لذلك نتيجة. ما هي النتيجة؟ إذا علمت وإذا دارست أن تكون ربانيا. ما دام علمت يبقى إذن النص موجود عندك، وما دام درست يبقى انقل اللي درسته وفهمته لا بكلامك أنت وحدك، ولكن بمدارستك لأهل الإيه؟ لأهل الذكر. وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني برضو ما كان لبشر آتاه الله الإيه؟ الكتابة والحكمة والنبوة إنه يقول إيه؟ اعبدوني أنا، ولا اعبدوا ملائكة، ولا اعبدوا أنبياء. طب إذا كان هو ما قالش اعبدوني يبقى حيقول اعبدوا غيري؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كلمة بعد إذ أنتم مسلمون تدل على أن واقعة القضية مع اللي معانا كانت مع مسلمين، كأنهم لما جم وأرادوا أن يعظموا النبي قالوا لا ده احنا عايزين نديك يعني وضع في التعظيم أكتر شوية كده، احنا نسجد لك. فالنبي قال لا، مش ممكن يمكن يكون في سجود لأحد إلا لله. قال يبقى إذن الذين تكلموا مسلمين وكانوا يقصدون بذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فلو أن رسول الله وافقهم كان أخرجهم عن الإسلام ولا لا؟ أيأمركم بالكفر بعد إيه؟ إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. الله، قضية إيه دي؟ الرسول حينما يجيء، قلنا إن السماء لا ترسل رسولا إلا إذا طم الفساد في البشر. ليه؟ قال لك لأن المنهج الأولي الذي أنزله الله على آدم ألم يكن من المفروض أن يبلغ آدم منهجه لأولاده كما يعلمهم أمور حياتهم؟ كل واحد بيعلم أولاده أو بيخدم النطح المجتمع أمور حياتهم ولا لا؟ كان يجب أن يكون الدين الذي بلغه عن الله مبلغا إلى الذرية، وما دام مبلغ للذرية تؤدي مطلوبه، فإذا ما رأينا مطلوبا لم يوجد وهو للدين مطلوب نقوم نفهم إن الناس غفلت عن إيه؟ غفلت عن المنهج. الغفل عن المنهج لها مراحل. في واحد يغفل عن المنهج إنما تتنبه نفسه إلى المنهج فتلوم على أنه ترك الإيه، ولذلك بنسميها النفس الإيه اللوام. وفي واحد يستمرئ المخالفة للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفة بنسمي نفسه إيه، مش آمرة بالسوء، لأن برضو ذكها أمرته بالسوء فهي آمرة، إنما كلمة أمارة دلت على أنها إيه متتابعة بقى وخدتها شغلان. فالذي يفعل السيئة ثم تعود نفسه لتتيقظ إلى المنهج يبقى الخلية المناعة الإيمانية عنده هو، إنما اللي نفسه أمارة بالسوء دي ما عادش نفسه بتلومه يبقى عايز مين؟ عايز غيره بقى من خارج. طب هب أن الخارج راخر بقى أمر بالسوء طمت الفايدة، يبقى لازم يجي رسول بقى، لازم يجي إيه؟ ولذلك ميزة أمته صلى الله عليه وسلم إن مش هيجي لها رسول ولا نبي بعد كده. ليه؟ لأن ربنا ضمن إن هيفضل في الناس خير، إن هيفضل في الناس. ولذلك أمة محمد إذا رأيت أناسا بالغوا في الإلحاد فثق أن الله أرسل أناسا زادهم الله في المدد عشان يحصل إيه؟ يحصل توازن. ولذلك قال ولتكن منكم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن إيه؟ وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. يبقى إذن أمة محمد إن امتنع الوازع النفسي في النفس اللوامة فلن يمتنع من الخارج، هيجيلي من خارجي ناس زي يقولوا لي لا عيب دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيعصمش الناس انها تذنب، بيقول ممكن كل واحد يذنب. ولذلك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا ولا وصوا بالحق؟ ايه يعني تواصل؟ انت توصيني وانا ايه يعني ساعة يوجد في لحظة ضعف امام المنهج توجد لحظة قوة عندك فتوصيني، وانت ترد لك ايضا ساعة تجد نجد فيك لحظة فيها ضعف المنهج. يبقى مفيش ناس هم قاعدين يوصم وناس قاعدين يتوصم، يبقى مرة يكون الموصي ومرة يكون موصى. التكافل الإيماني إيه؟ أنني قد أضعف في مسألة من المسائل أنت ما أنتش ضعيف فيه، تقوم أنت تيجي تقول لا عيب بلاش دي، وكذلك أنت تكون ضعيف في حتة أقول لك بلاش دي. يبقى دي معنى كلمة إيه؟ فكأن تواصوا معناها أنه لم يعصم أناسا ليجعلهم في مقام التوصية دائما، ولم يتجن على أناس ليجعلهم في مقام الموصون دائما، وإنما قال أن هذه إيه؟ تناوب. لحظات الأغيار في النفس البشرية، لحظات الأغيار في النفس البشرية ما تخليش الواحد يثبت على إيه؟ على حد. فإذا ما رأيتم إنسانا ضعف أمام التزام فإيه؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالإيه بالصبر. وأنت أيضا حين تضعف يجي إيه؟ ما بنتهمش حد أنه دائما موصى، ولا بنرفعش واحد إلى دائما أنه إيه؟ موصي. ده كلام على الأول. فلما يمتنع من المجتمع النفس اللوامة مش موجودة ولا الغير بينصحني يبقى لازم السماء تتدخل بقى ولا لا؟ لازم تتدخل وتلفت الناس بقى إلى رسول جديد وإلى معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأتي بها المعجزة وهي خرق ناموس الكون. يوم يلفتنا إلى مناط القدرة مناط، يوم يجي الرسول. إحنا بقى أمة محمد الله سبحانه وتعالى ما جعلش بعد إيه رسول، لأنه معنى ذلك أنه ضمن أننا يا نفسنا لوامة دائما يوجد في المجتمع من إيه من يتواصى. الحق سبحانه وتعالى الذي يرسل رسله إلى الخلق، ما مراد الحق من إرسال الرسل؟ هداية الناس. طيب الحق خلق الخلق بكل صفات الكمال ولا لا؟ ساعة ما خلق كتلو صفات الكمال ولا لا؟ ساعة خلق أجاءت له صفة جديدة من صفات الكمال ولا بصفات الكمال أوجد الخلق؟ يبقى بصفات الكمال أوجد الخلق، يبقى الخلق مش هيعملوا له إيه؟ ولذلك أدي معنى الحديث القدسي، ولو أن أولكم وإيه وآخركم وإنسكم وجنكم مش كده اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. خلاص، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم برضو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وارض وإنسكم وجنكم إلى آخره اجتمعوا في صعيد واحد. فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمسه أحدكم في البحر. يبقى إذن أنا ما أريد منهم من رزق وما أريد إيه أن يطعمون. يبقى إذن الخلق يقولي مخلوقين بصفات الكمال اللي عندي، فهم مش هيعملوا لي صفة من صفات الكمال زائدة. إذا أنا لما بشرع لهم بعمل إيه؟ بشرع لمصلحتهم، أنا عايز صنعتي تبقى كويسة، فبقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. وحين أقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لا أريد أن أحدد حرية الحركة، وإنما أنا بحدد حرية هنا لأحمي حرية هناك. ولما قال للذية ما تسرقش بيعمل إيه؟ ما هو قال للغير ما يسرقوش مني كمان، هو قال لني بس ما تسرقش ولا قال للغير؟ فحين منع يدي من السرقة وأنا واحد منع ملايين الأيدي أن تسرق مني، يبقى أنا اللي كسبان ولا خسران؟ يبقى أنا اللي كسبان. يبقى ساعة تأخذ التشريع لا تأخذ على أنه مطلوب منك، ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا. اللي قلنا له ما تمدش عينيك لمحارم غيرك، هو احنا قلنا له لوحده ولا قلنا لكل غير لا تمدوا عيونكم الى محارم هذا؟ طب احنا كفنا بصرك وانت واحد، وكفنا من اجلك ملايين الابصار، الله تبقى مين اللي كسبان؟ تبقى انت اللي كسبان. اذا كل التشريعات جايه علشان مين؟ عشان صالحنا احنا. ما دام التشريعات جايه لصالحنا احنا، يبقى يجب ان يظل ركب الرسل في الكون من لدن ادم الى محمد ركب ما فيش فيه تناقض ابدا، لانه ما دام جاي لمصلحه الخلق ما الذي ياتي بالتناقض بين الاديان؟ ده المشرع واحد وكل الناس عيال له، يبقى ما فيش موكب رسول يجي ليناقض موكب رسول اخر. فان حدث وناقض موكب رسول موكب رسول اخر فبرئوا الرسولين، واعلموا ان اتباع الرسولين هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية. فالذين كانت لهم سلطة الدين كالمسيحية أو اليهودية، حينما جاءت المسيحية على اليهودية برضو الأحبار بتوع اليهود قالوا لا مش عايزين المسيحية، لأنهم كان في إيدهم إيه سلطات زمنية. إنما لو أنهم ظلوا باقين على ما أنزله الله كانوا يبوسوا إيد أي رسول يجي تاني يقول له كتر خيرك والله ساعدنا بقى علشان الله. إذن لا يحدث خلاف إلا حين توجد إيه؟ توجد أهواء لها سلطات زمنية. إذن فموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان يجب أن يتساند ويجب أن يتعاند. حينما يأتي رسول فيجد ناس مش مؤمنين بإله المشكلة تبقى سهلة، لأنه حيلفتهم إلى مين؟ إلى ما عندهمش رسول تاني يتعصبوا له. لكن المشكلة بتيجي مع مين؟ مع الجماعة اللي بيكون لهم رسول هم منسوبين للسماء كلهم، وبعدين الرسول يجي وملتزمين بانهم يهود او انهم مسيحيين وخدوا منهم سلطة ايه لهم نفسهم سلطة زمنية. يوم دول هم اللي يتعصبهم لإيمين يتعصبوا للدين اللي هو موجود. فليحمي الله البشرية من هذه المسألة وهو تعصب أهل دين أمام دين جديد يأتي أو دين يذكر يأتي. يوم يقول إيه أنا عملت المناعة من قديم. من المناعة؟ قال أنا أخذت الميثاق على الأنبياء إن كل نبي يقول للقوم انتظروا أن ترسل إليكم السماء رسلا فساعة يجيء رسول مبلغ عن الله منهجه فكونوا معه فكونوا إيه معه وأيدوه. فأنتم أيها الرسل لا تقصروا في أن تضعوا في منهجكم وصلبه أن السماء حينما تتدخل وتأتي برسول جديد قولوا لمن يتبعونكم لا تتعصبوا ضده بل إيه سلموا به ورحبوا به لأنه جاء ليعاونكم على المنهج إن كنتم تقصدون المنهج الحق الصح. أما إن كنتم تقصدوا المنهج الثاني فهيبقى ضدكم. خد بقى الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. أخذ العهد والميثاق الموثق على النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولا ايه ولا تنصر. طيب ده الكلام ده اذا كان فيه رسول عصر رسول اذا كان فيه رسول زي مثلا شعيب عصر مين سيدنا مثلا موسى لوط عصر مين ابراهيم يبقى صحيح ده جاي بمنهج. انما هل في رسل تتعصر تاني؟ قال لك يبقى ما كانش هيتعصر يبقى لازم يعطي للجيل الذي يؤمن به ويتبعه وينبهه على هذه القضية. إذا كونوا في انتظار أن تتدخل السماء في أي وقت فإذا تدخلت السماء في أي وقت من الأوقات وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة إياكم أن تقفوا منه موقف الإيه؟ المضارة ولا العداوة بل إيه؟ لازم تنصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هو مصدق لما معهم. احنا قلنا ان الدين بيجي بقضية هذه القضية متفق عليه ولا يختلف ابدا الا في التشريعات التشريع الذي يناسب زمنا ولا يناسب. اما العقائد فهي واحدة الاخبار واحدة القصص واحد انما اللي بيختلف ايه حكم يناسب زمنا ولا يناسب زمنا ايه ولا يناسب زمنا اخر. فاذا كان مصدق لما معكم في الامور الدائرة في منهج العقائد او منهج الاخبار او منهج القصص القرآني يبقوا لازم ايه لازم تصدقوا وتعملوا ايه. قالك لانك انت لما تيجي هتشقق الكتلة اللي موجودة في الكون تؤمنوا بإله. كل ما يجي رسول يلاقي جماعة كده متابعين رسول تاني يبقوا لهم ايه لوحدهم والتانيين برضو يجي يبقى لهم لوحدهم. وهو دي الخيبة اللي موجودة في الكون ولا لا؟ هي دي اللي في الكون ان كل واحد بيتعصب لمين. نيجي نقول له تعالى صف العقائد ونشوف هل الدين الذي جاء جديدا اختلف معك في عقائد اصيلة ولا جاء مصدقا. جاء مصدقا اختلف في اصل الايه في التشريعات التي تناسب زمنا ولا تناسب زمنا ايه ولا تناسب زمنا اخر. فكأن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعصم البشرية من العصبية الهوجاء والعصبية العمياء التي تنشأ من اتباع رسول لتقف سدا حائلا امام رسول اخر. فكأن الله حين يرسل رسوله يعطيه هذه اخذ الله ميثاق النبيين أي أخذ الميثاق على كل نبي أرسله أن يكون على استعداد هو إن جاء رسول وعصره أو يبلغها لأمته. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيماني المتمثل في مواكب الرسل إن ما يكونوش أعداء لبعض بل يواجههم الأعداء لقضية الدين كلها اللي مخلي الإلحاد يتفشى في هذا العصر إيه؟ إن الرجال المنسوبين إلى الأديان مختلفين، وربما كانت العداوة بينهم وبين بعضهم أقوى من العداوة بينهم وبين الملحدين في الله، فده بيجعل فيه مجال لمين؟ مجال للملحدين في الله. يقولك يا أخي لو كانت الأديان دي حق مكانه اختلفوا، ده بيقول جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء، أمال مالهم؟ إذن بيعملوا إيه؟ بيعملوا فرصة عشان تفرخ فيها بذور الإلحاد، ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء وبمنهج الإيه؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئننا على هذه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني أخذ الميثاق على كل نبي ساعة أرسله وبعثه، أنه إيه؟ إذا آتاكم كتاب وحكمة، أنا آتيتكم الكتاب والحكمة، فإذا جاء لكم رسول مصدق لهذا الكتاب وتلك الحكمة ما لتؤمنن به. ولا يكفي أن تؤمنوا به، بل لابد أن تكونوا في إيه؟ في نصرته ولا تنصرنه. قال أأقررتم، الإقرار سيد الأدلة كما يقولون، وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو إيه؟ هو العهد، بس العهد الإيه؟ العهد الشديد. ولذلك يقول لك الآصرة المودة، يعني إيه؟ الرابطة الشديدة مشدودة كده معقودة. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. طب ما دام هو بيقول للنبيين اللي اداهم الميثاق اشهدوا، يبقى هم اللي إيه؟ شاهد. ما المشهود عليه وما المشهود به؟ يشهدوا على من؟ على أنفسهم؟ ولا ليشهد كل نبي على الأنبياء التانيين؟ أدي واحدة. أو يشهد أنه بلغ أمته هذا القرار الإلهي، يبقى هو حيشهد على مين؟ على أمته. أو هم الأنبياء، لما أقول للجماعة دول اشهدوا أنني فعلت كذا، يبقى ده يشهد على ده وده يشهد على ده وده يشهد على ده. يبقى إذن قد يكون الشاهد نبي والمشهود برضو نبي آخر، والمشهود به إنهم يؤمنهم وإيه وينصرهم. وقد يكون الشاهد النبي والمشهود عليه أمته بأن يبلغها ذلك من نص منهج السماء عنده، لأنهم ما دام آمنوا به يقول لهم منهج السماء الذي آمنتم به يطلب منكم كيت وكيت وكيت وكيت، حتى لا يتبدد ركب الإيمان أمام باطل الإلحاد. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم الأول هو، وأخذتم على ذلكم إصري، العهد الموثق الشديد المربوط. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رتب بقى الشهادات كده، هم يشهدون على بعض الأنبياء، أو الأنبياء تشهد على أممهم، ثم الله يشهد على الأنبياء. فاشهدوا وأنا معكم من الإيه؟ من الشاهدين. إذا ما وجدت دينا سابقا يتعصب أمام دين لاحق بعد أن يأتي بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك الرسول عن الله، فاعلم أنهم خانوا هذه القضية. ولذلك كان من الضروري أن يقول فمن تولى بعد ذلك، من تولى بعد هذا البيان لكم، ملكوش إياكم أن تقولوا لا نحن متعصبين للدين اللي ارتضناه، من دينكم الذي ارتضوتموه، أنه إذا جاء رسول مصدق لما معكم لا بد أن تؤمنوا به وأن تنصروه. مش يجيء هذا في العهد العام، ده بيجيء في العهد الخاص. ولذلك إيه؟ يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا، مش في العهد العام، ده في عهد خاص كمان بالنسبة لمين؟ للرسول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: نزهات في رياض الصالحين. باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
5: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
4: باب حق الجار والوصية به.
5: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
5: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم.
4: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
4: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
6: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
7: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Man in the universe. Man is but a tiny creature in this miraculously enormous universe that celebrates Allah's praise in absolute obedience and subjection. The whole universe, with all its heavens, stars, planets, orbits, and creatures, is of Allah's creation, and man is one of the creatures in this immense universe. So what is his attitude towards it, and what are the relationships between him and the universe? According to the teachings of Islam, man's attitude towards the universe should be one of friendship and amity, not one of fear and enmity or indifference and reluctance. This is because the same Creator originated both, and his power and will govern both. They go together in harmony and consistency. Islam teaches Muslims that Allah Almighty created the universe for man to coexist in friendship and harmony. Man can contemplating the universe and probing its secrets. A Muslim who is conscious of his Lord and who lives in perfect harmony with the universe that celebrates praise to Him All High, is someone who believes that the relationship between himself and the universe is not one of subjugation and antipathy. He believes that Allah is the creator and originator of the whole universe, and that He Almighty did not only subject a lot of natural powers and resources for Him, but also made it easy for him to unveil its secrets and laws. Therefore, man has to be thankful to Allah whenever he is given the ability to make use of powers of the universe that Allah has subjected to him. He believes in Allah alone, worships Allah alone, seeks help from Allah alone. The universe is but one part of the Lord's creation, so it is mostly unwise for man to turn to the universe in worship and fear, as some misguided people unwisely do, when they turn to the sun or moon or stars or even other creatures of Allah in worship and devotion. According to the teachings of Islam, it is wise to co-live with all creatures of the universe in amity and friendship. It is wise to celebrate praise and glory of the Lord whenever man beholds any of his miraculous creatures that bespeak his power. Such a feeling of gratitude and love, which fills a believer's heart towards his Lord for his favors, is a great leap for man above the rank of animals that perceive only things that fall under their perception. He goes far beyond the present world to contemplate the truth wherefrom the universe has emerged and the holy divine self, which is the essence of all existence and which is perceived only by human mind.
8: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

0: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وخذ وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه وعليه. أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات المنوعة أدلي بها بين أيديكم، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية كبداية يسيرة عن اسم الله سبحانه وتعالى الرب، والله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكلمة الرب على الإطلاق لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما على غير الله فتطلق مقيدة: فلان رب الدار يعني ملك الدار، فلان رب ذاك العبد يعني سيده. أما الرب على الإطلاق فلا ربوبية مطلقة إلا لله الواحد القهار. وربوبية الله سبحانه وتعالى نوعان كما ذكر أهل العلم: ربوبية عامة على الخلق كلهم، فالله عز وجل هو خالق الخلق، فالله رب السماء ورب الأرض ورب الأفلاك ورب العرش ورب الكرسي ورب الكفار ورب المسلمين ورب الجبال ورب الأشجار. إذن هذه ربوبية عامة، لا يستطيع أحد أن يخرج من هذه الربوبية العامة. حتى الملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، ما نؤمن أصلا بوجود رب، نقول لا يمكن أن يخرجوا من ربوبية الله عز وجل العامة، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى شاءوا أم أبوا. مع أنهم يقولون عبارتهم: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ومرحلة بين أو بين المرحلتين. لا، هناك إله خالق عظيم كبير قدير، خلقنا وقدر أن نعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم سيميتنا ويبعثنا يوم القيامة. ثم الربوبية الخاصة، والربوبية الخاصة هي ربوبية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فهو ربهم المدافع عنهم، فهو ربهم الخالق لهم، فهو ربهم المساند لهم، فهو ربهم الموفقهم المعين لهم والمسدد لهم. وهذه الربوبية ليست لكل أحد، إنما هي للمؤمنين به. والربوبية في أصلها من تربية الشيء، فالله عز وجل يربينا بنعمه، الله سبحانه وتعالى يربينا بعطائه، الله سبحانه وتعالى يربينا بجوده. فيربي الله سبحانه وتعالى فينا شيئين: الشيء الأول قلوبنا بالإيمان، قلوبنا بمحبته ومحبة ما يحبه سبحانه وتعالى، قلوبنا بمعرفة أسمائه وصفاته، ويربي سبحانه وتعالى أجساد المؤمنين بما أحله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فهذه تربية الله عز وجل للمؤمنين، يربي قلوبهم بالإيمان والعلم النافع، ويربي أجسادهم على ما أباحه لهم. أما الكفار فيربي الله عز وجل أجسادهم بما قدره لهم سبحانه وتعالى وأعطاهم، لكنه لا يربي قلوبهم ولا يربيهم بالحلال، لأنهم زاغوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. فإن رجعوا إلى الله رجع الله عز وجل إليهم بعطائه وتوفيقه وتسديده. بعض أهل العلم يزيد نوعا ثالثا، وهذه سمعتها من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: ربوبية عامة وربوبية خاصة وربوبية أخص، وهذه ليست إلا لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، فهو يربيهم سبحانه وتعالى بما ينزله عليهم من الوحي. ومسألة النبوة والرسالة هذه لا يمكن أن تكتسب اكتسابا، إنما هي اصطفاء من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة: قل أأنتم أعلم أم الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه لو مكث الإنسان في غار حراء 100 سنة لما نزل عليه الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعد، لا نبي بعد. والله عز وجل حكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فهي لا تأتي لا بالتمارين الذهنية ولا بالتمارين الرياضية ولا بالخلوات ولا تأتي بالتسبيحات والتكبيرات، هذه مسألة قد انتهت. وبناء عليه يا أيها الإخوة، قسم أهل العلم العبودية قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فيدخل فيها كل أحد، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل هذا الكون خاضع ذليل لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخرج شيء في هذا الكون عن أمر الله، لا يمكن، حتى كفر الكافر بأمر الله بتقدير الله، لكن الله لم يجبره على كفره، إنما هو باختياره هو. فالله عز وجل أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، يستطيع أن يختار، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يقرر، يستطيع أن يقدم، يستطيع أن يحجم. لكن ما في شيء في هذا الكون يحصل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته وتقديره. العبودية الثانية العبودية الخاصة، هذه عبودية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى، عبودية الاختيار، اختاروا الله سبحانه وتعالى ربا، اختاروا الإسلام دينا، اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومتبعا بالنسبة لهم، اختاروا الحق وهم يستطيعون أن يختاروا الباطل، اختاروا الحلال وهم يستطيعون أن يمارسوا الحرام، اختاروا العفة وهم يستطيعون أن يرتكبوا الزنا والفاحشة، اختاروا قراءة القرآن وهم يستطيعون أن يقرأوا الشعر والأدب الفاضح والمكشوف، اختاروا أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم وهم يستطيعون أن لا يلتفتوا إليهم، عبودية الاختيار. وهي الآيات الكثيرة التي تتحدث عنهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه هي العبودية الخاصة. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر، وهو حديث عظيم، وهو فتح من الله عز وجل لنا ورحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والنبي على جناح سفر، يا رسول الله احملني معكم، أنا سأسافر معكم للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع، ليس عندي ما أحملك عليه، ما عندي دابة ولا عندي سلاح. فقال أحد الصحابة وقد سمع اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: يا رسول الله، أنا أعرف فلانا عنده فضل دابة وفضل سلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليه، فإن الدال على الخير كفاعله. الله أكبر، الدال على الخير كفاعله. في أحيان كثيرة لا نستطيع أن نفعل الخير بأنفسنا، لا نستطيع أن نباشر الخير، فقراء، مساكين، أحداث تكون في الأمة الإسلامية، عندي مال ما عندي مال، إن المال الذي عندي عسى أن يكفيني ويكفي أولادي، لكن أستطيع أن أصبح وسيط خير، فأكلم الغني عن الفقير، وأكلم الصحيح عن المريض، وأكلم القادر على العاجز، فأكون وسيط خير، وأكلم على مريد الزواج، مريد العفة، مريد التحصن، أدله على المرأة الخلوقة الطيبة ذات الدين والأدب، فأكون وسيط خير. الدال على الخير كفاعله. النبي يتكلم باللغة العربية الفصحى، يعني أنت لست الذي أنفقت 100,000 ريال من أجل بناء ما يسمى بالكرفنات ليعيش فيها الفقراء والمساكين في سوريا ولا في الأردن ولا في لبنان ليحتموا بها بأمر الله عز وجل من البرد الشديد، لست أنت الذي أنفقت، نعم، لكني أنا دللت، قلت: يا أيها التاجر، هناك مؤسسات موثوقة نظامية تحت ضوء الشمس تعمل، تقيم كرفانات تسكن فيها العوائل، تحتمي بها من هذا هذه العواصف الثلجية وهذا البرد القارس، هو الذي دفع، أنا مجرد وسيط. طيب ما الذي لي؟ لك كما لهذا الإنسان، الدال على الخير كفاعله، كأنك أنت الذي أنفقت. إذن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نثني على الله بها، وعلينا أن نحمد الله عز وجل عليها، وعلينا أن نستثمر هذه النعمة فندل على الخير. فالدال على الخير كفاعله، كما أن الدال على الشر كفاعله والعياذ بالله. من دل على شر فكأنه فعل الشر. كثير من الشباب ربما ما زنى لكن يخبر بعض الزملاء ترى الدولة الفلانية يحكى أن فيها زنا وفيها بغايا جميلات وفيها رخص في شرب الخمور، فيدلهم على الشر. هو شرب ما هو شرب الخمر ما شرب الخمر، هو زنى ما زنى، لكن أصبح مثلهم لأن الدالة على الشرك كفاعله والعياذ بالله. فبعض الناس مبارك، بعض الناس الله سبحانه وتعالى وفقه، وبعض الناس محروم، لم يفعل الشر وكسب الإثم نفسه، وبعض الناس لم يباشر الخير ومع ذلك كسب الأجر نفسه، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على بعض عباده. كذلك من المختصرات ذاك المختصر الذي يتعلق بأولياء الأمور ويتعلق كذلك بالنساء أنفسهن وخاصة الشابات. تقول هذه الحكمة وقد حفظتها ولله الحمد والمنة واستفدت منها كثيرا منذ ما يقارب 20 سنة: لأن يفوتني القطار خير من أن يدهسني القطار. نعم، إن فاتني القطار فهناك قطار آخر سيأتي بعد ساعة، سيأتي بعد ساعتين، فدائما محطات القطارات مشغولة، يأتي القطار يفوتني، يأتي القطار الثاني، هذا أفضل من أن أتعجل فيدهسني القطار. نستفيد من هذا المعنى في ماذا؟ أن بعض البنات أحيانا يتقدم لها من لا يستحقها، ربما تأخرت سنة أو سنتين، أصبحت مثلا في الرابعة والعشرين من عمرها، بل ربما وصلت إلى 30، فاقت 30، وصلت إلى 40، فجاءها من يريد أن يخطبها، فجاء ولي الأمر سأل عنه، فإذا بسمعته سيئة وأخلاقه مشينة، وكل يتحدث عن بخله، وكل يتحدث عن إهماله في الصلاة، وعن أن عليه علامات استفهام، وعنده أفكار غير صحيحة. فيحتار هذا الأب وتحتار البنت، هل أقبل أو لا أقبل؟ وتطبق تلك المقولة: لا يفوتنك قطار الزواج، لا يفوتني القطار، ما دمت مع إنسان ليس بمرضي لا في أخلاقنا ولا في ميزان الله سبحانه وتعالى فليفت هذا القطار، خير من أن يدهسني هذا القطار، خير من أن أتعجل فأقبل الزواج بإنسان ما يستحق أن أقبل منه الزواج، ثم بعد ذلك يذيقني الأمرين ويريني كما يقولون نجوم الليل في رابعة النهار بسبب أخلاقه وسوءه. وكم من البنات تعجلنا في القبول ثم بعد ذلك ندمنا على ما أقدمنا عليه. وبعض الآباء يضغط على البنت: يا بنتي من سنة سنتين لم يمر أحد لخطبتك، فلنقبل هذا. طيب يا أبي يشرب المخدرات، يا أبي يشرب الدخان، يا أبي لا يصلي، يا أبي سمعته سيئة، لعل الله أن يهديه على يديه ويمكن أن تظلي على يديه. ورد في الحديث وأثبته بعض أهل العلم وضعفه آخرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لكن من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ ما قال النبي إذا أتاكم من لا ترضوا دينه وخلقه فزوجوه وأصلحوه وأثروا عليه واكسبوا أجره. لا، ليست القضية رحلة 5 أيام 6 أيام شهر شهرين ثم أغيره، ليست القضية لباسا أغيره، ليست القضية حذاء أغيره، هذا زواج، هذا سينقلني من بكر إلى ثيب، هذا سينقلني من ثيب إلى مطلقة، فلا يمكن أن أقبل بهذه السهولة. يا أخيتي يا بنيتي ابقي في بيتنا معززة مكرمة، فإن جاءك من يحترمك ويقدر هذا الميثاق الغليظ، وإلا فلتبقي في بيتك معززة مكرمة، خير من أن تخوضي هذه التجربة واضحة المعالم من بدايتها. أكتفي بهذا القدر وأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أكمل معكم بما يسره الله سبحانه وتعالى من المختصرات عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. دعوني أتحدث وليست بفلسفة، سأوضح لكم إن شاء الله تعالى عن قوة المنطق ومنطق القوة، وسأضرب لهذا الكلام مثالا. الآن أعداء الله عز وجل وخاصة من اليهود يعاملوننا كعرب ومسلمين بقوة المنطق، لا، ليس عندهم منطق، منطقهم معوج، منطقهم منطق السياسات اللعينة الحرباوية المتلونة المصالح، منطقهم منطق الظلم، إنما يعاملوننا بمنطق القوة. هناك فرق بين قوة المنطق ومنطق القوة، فهم يعاملوننا بالقوة ولا يردعهم بناء على ذلك إلا منطق القوة. فهم يعاملوننا بالقوة، يعاملوننا بالسلاح، يعاملوننا بالطرد، بالقتل، بالسجن، بالاغتيالات، بالاجتياح. فنحن نأتي إليهم ونعاملهم بالأخلاق ونعاملهم بالعقل السليم، هم لا يلتفتون إلى العقل السليم، هم ينظرون إلى مصالحهم. فما تأتي تحاجهم بالمنطق السليم، هم لا يقبلون المنطق، منطقهم القوة، منطقهم القوة. وقد قيل لا يفل الحديد إلا الحديد، فما دام أنه يعاملك بالقوة، بالغلة، بالشدة، فأنت مضطر إلى أن ترده بمثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثم بعد ذلك إذا خضعوا للمنطق الصحيح، أنا أخضع للمنطق الصحيح. أما أن أناقشه بالأخلاق وأذكره بالآداب وهو يقتلني ويشردني من بلدي، هذا لا يمكن. لكن أعطي نفسي فرصة من الزمن حتى أعد تلك القوة التي أستطيع من خلالها أن أقارع هذا العدو. هذا العدو ما وصل إليه إلا بعمل، إلا بتخطيط، إلا بتنظيم، إلا بترتيب. ونحن ما وصلنا إليه من الحالة المزرية كأمة عربية وإسلامية إلا بتساهل بعد تساهل بعد تساهل حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. ومن جد وجد ومن زرع حصد، هذه ليست للمسلمين فقط، هذه لكل أحد، سنة كونية. فما دام أنهم خططوا ودبروا وفعلوا وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فيجب نحن أن نعود، وعندنا الإسلام وعندنا القرآن وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا المؤهلات الاقتصادية. أكثر من 60% من البترول في العالم تحت أطباق ترى الدول العربية والإسلامية. أكثر من 22% من الغاز الطبيعي في العالم تحت أطباق ترى دول العالم الإسلامي. عندنا الموقع الجغرافي المميز، عندنا العدد السكاني العظيم، عندنا العقول المتفتحة، عندنا الذكاء الخارق، عندنا القدرات، عندنا الإمكانيات. يجمعنا إسلام، يجمعنا لغة، يجمعنا قرب، يجمعنا عادات وتقاليد، جميع الأسباب التي ينجح الإنسان من خلالها موجودة. نحتاج إلى عزيمة صادقة، نحتاج إلى إرادة جادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده. وإذا رأى الله عز وجل منا كشعوب ومنا كحكومات وإن منا كمؤسسات، والله ليعيننا الله سبحانه وتعالى ويسر لنا الأمور. لكن لا بد أن نبدأ بالخطوات الأولى. وبناء عليه أقول إذن هؤلاء اليهود والصهاينة وأعداؤنا من جميع الملل والنحل الذين استولوا على بلادنا وقتلوا نساءنا ويتموا أطفالنا عاملونا بمنطق القوة، فلا يصلح معهم قوة المنطق. إن السلام حقيقة مزعومة والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. نحن ليس عندنا إرهاب إلا ما ذكره الله عز وجل في القرآن بقيوده. عندنا جهاد نقي صاف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نظلم أحدا، لا نخطئ على أحد، لا نغدر بأحد، لكن إن غدروا بنا هنا لا بد أن نؤدبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة عاهد اليهود، لم يقتل منهم أحدا، لم يغدر بهم، لم يخلف وعدا، عاهدهم معاهدة. لكن لما غدر اليهود أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال نجلس في اجتماع نتداول الأمر، لا، تخطئون وأدبكم حتى تعرفوا أنكم لستم أمام إنسان يتساهل معكم ويتسامح معكم فتصعدون عليه مرة ثانية. ولو أخذ
ساسة العرب والمسلمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع اليهود والصهاينة والأعداء، لا اختصروا على أنفسهم مسافات كثيرة وأزمنة عديدة، لكنهم تركوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. كذلك أنتقل إلى مختصر آخر عبارة عن جولة سريعة مختصرة في حياة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هو عبد الله بن سلام؟ هذا أحد اليهود الذين كانوا في المدينة، وكان عنده شيء من العلم بالتوراة والإنجيل وأوصاف النبي المنتظر. وفعلا بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 عاما، ثم انتقل إلى المدينة. علم عبد الله بن سلام بأن محمدا المدعى بأنه النبي وأنه الرسول سيأتي إلى المدينة. عبد الله بن سلام عنده مجموعة من المعلومات الموثوقة التي تدل على أو يستطيع أن يختبر هذا النبي من خلالها، أهو نبي حق أم هو كذاب ودجال. يقول: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه لأنهم ينتظرونه، أحرقهم الشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفونه، ما كان هناك صحف ولا مجلات ولا قنوات فضائية، يسمعون عن سيرته عن أدبه، يسمعون بأن الإنسان يأتي إليه فيحبه من أول نظرة ويشتاق إليه ويستمتع بالنظر إليه، فما بالك إذا تحدث معه، فما بالك إذا عانقه ولامسه وعاشره وتحدث معه. فعبد الله بن سلام يقول: انجفل الناس إليه. يقول: فانجفلت مع من انجفل، جئت إليه أنظر. يقول عبد الله بن سلام: والله ما إن وقعت عيناي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ما احتاج عبد الله بن سلام أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من المعلومات. يقول: أصلا من حين وقعت عيناي على وجهه قلت هذا الوجه لا يمكن أن يكذب، هذا الوجه لا يمكن أن يكون دجالا، كيف يكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا وجهه وجه السماحة، هذا وجهه وجه الصدق، هذا وجهه وجه النور، ما يمكن أن يكذب. يقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا ما يقوله إلا نبي. الأنبياء ما يأتون بفلسفات، ما يأتون بمعادلات حسابية، الأنبياء يأتون بدعوة واضحة، دعوة بينة، ما يحتاج لأن يجتمعوا عند العلماء ليشرحوا لهم هذه العبارات أو يغوصوا في أعماق الكتب. أيها الناس أفشوا السلام، السلام، السلام باللسان، السلام بالقلب، السلام بالفعل، أفشوا السلام، نحن أهل السلام الحقيقي، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام للفقراء والمساكين، بل حتى كهدية للجيران والأصحاب. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، فأكثر ماءها، ما قال أكثر لحمها أو ما فيها من الخضروات. أبو ذر ما عنده شيء، مسكين فقير، لكن على الأقل أكثر ماءها، يكون في شيء من الطعم، تعهد جيرانك، هي جهد المقل. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، قال وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، عبارات مختصرة واضحة. يقول عبد الله بن سلام: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت شهادة الحق بين يديه، يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، لكن يا رسول الله لا يعلم اليهود بإسلامي في بداية الأمر، فإن اليهود قوم بهت، فقبل أن تخبرهم أو أن يعلموا بإسلامي اسألهم عني، حتى تعلم أن اليهود قوم بهت يبهتون الإنسان، يدعون عليه كذبا وبهتانا. ما الذي حصل؟ نادى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فحدثهم عن إسلام عبد الله بن سلام، فقالوا: نعوذ بالله أن يسلم عبد الله بن سلام، بعد أن قالوا إن عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أسلم. فخرج عبد الله ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: بل هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: أما قلت لك يا رسول الله إنهم قوم بهت، انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: إذاعة القرآن الكريم، صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن،
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين،
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك.
1: إنها إذاعة القرآن.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا بإذن الله. أحبة الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: أنا عندك واقف على بابك،
2: عندك على بابك،
1: عاوزك وحيا في رحابك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 23 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثامن من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم من نشرة جوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، إنذار طارئ سيصدر على ملايين الهواتف في أستراليا، لماذا يثير مخاوف ضحايا العنف الأسري؟ كامبرا، أستراليا تشهد انخفاضا تاريخيا في معدلات التدخين اليومي. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة نابلس، يا أهل برقة، استغاثة فلسطينية لإنقاذ عائلتها من هجوم المستوطنين. الكيان الصهيوني، خنادق لتماسيح بالسجن النقب، بن غفير يبدأ تنفيذ خطته لترهيب الأسرى. مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون يقول سلوك إيران ينتهك القانون الدولي ويقود السلام. فلسطين المحتلة القدس، رسموا شعار المخلص وحشدوا أنصارهم تحذيرات من تصعيد جماعات الهيكل بالمسجد الأقصى. فلسطين المحتلة جنوب الخليل، بين أطلال المنازل ومخططات الاستيطان، مأساة التهجير في جنوب الخليل. اليمن، تحذيرات حوثية تجبر 9 ناقلات على العودة أدراجها إلى السعودية. سوريا، في ثالث جلسات محاكمته النيابة تطلب إعدام وسيم الأسد. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا ويهدم 8 منازل ومنشآت في الضفة. سوريا، وقفة احتجاجية في القنيطرة تطالب بالمعتقلين السوريين في السجون الصهيونية. المواجهات العسكرية مع إيران، هل كشفت الضربات الإيرانية هشاشة القواعد الأمريكية؟ دبي، مشاهد لحرائق ضخمة تلتهم منشآت نفطية في دبي، ما حقيقتها؟ وزير صهيوني يقول هدفنا السيطرة على غزة والاستيطان فيها. روسيا وأوكرانيا، تصعيد واستهداف متبادل في العمق، هل تقترب أوكرانيا وروسيا من الإنهاك؟ أوكرانيا، للمرة الثانية أوكرانيا تضرب أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية. الولايات المتحدة الأمريكية، الكهرباء والجسور مقابل السفن، ترامب يضع معادلة جديدة وإيران تهدد بإشعال المنطقة. روسيا، لافروف يقول السلاح النووي قد يصبح الضمانة الوحيدة للسيادة في ظل الاستفزازات الغربية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بينما تستعد أستراليا لاختبار نظامها الوطني الجديد للتحذيرات الطارئة، ترى منظمات مختصة بالعنف الأسري أن التنبيه المصمم لإنقاذ الأرواح خلال الكوارث والأزمات قد يحمل مخاطر غير مقصودة لبعض الضحايا الذين يعتمدون على هواتف مخفية للتواصل مع خدمات الطوارئ بعيدا عن أعين المعتدين. وعند الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاثنين 27 من تموز يوليو، ستطلق السلطات الأسترالية أول الجديد، وهو نظام التحذير الوطني الجديد المصمم لإرسال أوس أليرت، اختبار وطني لنظام تنبيهات طارئة إلى الهواتف المحمولة والساعات الذكية المتوافقة في مختلف أنحاء البلاد. ويهدف الاختبار أو ما يعرف بالإنذار إلى التأكد من قدرة النظام على إيصال التحذيرات المنقذة للحياة خلال الكوارث الطبيعية والتهديدات التي تمس السلامة العامة وحوادث الأمن الحيوي. لكن منظمات معنية بالعنف الأسري والعائلي ترى أن التنبيه الإلزامي قد يؤدي من دون قصد إلى تعريض بعض الضحايا لمخاطر أمنية غير مقصودة. كامبرا، شهدت أستراليا انخفاضا تاريخيا في معدلات التدخين اليومي بشكل فاق التوقعات الحكومية. هذا ما كشف عنه المسح الوطني للأسر التابع للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية. وأظهرت البيانات انخفاضا في نسبة التدخين اليومي للتبغ بين من تبلغ أعمارهم 14 عاما فأكثر إلى 5.6% في عام 2025، بانخفاض ملحوظ عن 8.3% في الفترة 2022-2023. فهل أستراليا في طريقها للانتصار في حربها على التدخين؟ وهل أدى رفع أسعار السجائر إلى انخفاض معدلات التدخين اليومية في البلاد؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة نابلس. يا أهل البلد، يا أهل البرقة، المستوطنين هيهم هاهم بطخوا علينا، تعالوا رقاد بسرعة، ما تتخبوا. لم تكن تلك الكلمات مجرد نداء استغاثة فقط أطلقته المواطنة الفلسطينية نائلة سليمان بعدما هاجم المستوطنون منزل نجلها، بل استشعار خطر كبير بات يحدق بها وبأهالي قريتها برقة شمال غرب مدينة نابلس بفعل هجمات المستوطنين العنيفة. وما إن اقترب المستوطنون من المنزل وبدأوا بمهاجمة المكان في محاولة للاعتداء على كنتها زوجة ابنها وحفيداتها، حتى سارعت لاستغاثة أهالي قريتها بإطلاق رسالة صوتية من هاتفها الخلوي سرعان ما انتشرت عبر مجموعات واتساب وهب معها شبان القرية لإنقاذ العائلة. الكيان الصهيوني. كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي مثير للجدل أمس في سجن كاتسيعوت الصهيوني بصحراء النقب، يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية، فقد أكدت وزارة الأمن القومي بدء تنفيذ التجربة في أحد أجنحة السجن، مشيرة إلى أن إصرار بن غفير على وضع التماسيح بالسجن ليس دعاية. مجلس التعاون الخليجي. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي أمس إن إيران تواصل هجماتها بالصواريخ والمسيرات على دول المجلس ودول أخرى في انتهاك لمبادئ القانون الدولي. وأضاف البداوي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعنوان حوكمة الموارد الطبيعية ركيزة للسلام والأمن والازدهار أن هجمات إيران على دول المنطقة تعطل مسيرة التنمية والاستقرار وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. فلسطين المحتلة القدس. تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات جماعة استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى اليوم خلال ما يعرف في ذكرى خراب الهيكل وسط مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة. وحذرت المقاومة الإسلامية حماس من محاولات تهويد المسجد الأقصى والاعتداء على مقدسات المسلمين مع دعوات جماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة لحشد آلاف المستوطنين لاقتحام المسجد خلال هذه المناسبة المزعومة. فلسطين المحتلة جنوب الخليل. يواجه الفلسطينيون في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واحدة من أكبر موجات الهدم خلال الأشهر الأخيرة بعدما هدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 10 منازل خلال أقل من شهر، وأخطرت أصحاب نحو 20 منزلا آخر بالهدم، ما ترك عشرات العائلات بلا مأوى ودافعها للعيش في خيام وسط ظروف قاسية. اليمن. رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة استدارة 9 سفن، منها 7 ناقلات خرجت من موانئ سعودية وكانت في طريقها لعبور باب المندب قبل أن تعود أدراجها، وذلك عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن فرض حظر على الملاحة يستهدف السعودية. وتأتي هذه البيانات في وقت أعلن فيه الحوثيون الثلاثاء أنهم أجبروا 6 سفن على العودة أدراجها في البحر الأحمر بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المعلن على السعودية وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة نقلا عن مصدر عسكري. سوريا. طالبت النيابة العامة في دمشق أمس بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم وسيم الأسد خلال 3 جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة، وذلك ضمن سلسلة محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم زمن النظام المخلوع. وجاء طلب النيابة وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مستندا إلى الأدلة والشهادات التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد وترويج المخدرات والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات وهي الإعدام. الاحتلال الصهيوني. واصلت قوات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية ومدينة القدس واعتقلت 25 فلسطينيا وهدمت منازل ومنشآت في مناطق متفرقة على وقع هجمات واعتداءات شنها مستوطنون. ففي بلدة رافات شمال مدينة القدس هدمت الآليات الصهيونية منشأة لغسيل المركبات إضافة إلى حظيرتين زراعيتين لتربية المواشي، وذلك بعد اقتحام المنطقة برفقة أعداد كبيرة من الجنود. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. سوريا. نظم أهالي وذوي المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الصهيوني أمس وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في ريف القنيطرة الشمالي. وأفاد مراسل سوريا الآن بأن الوقفة طالبت بالكشف عن مصير المعتقلين السوريين لدى جيش الاحتلال الصهيوني والإفراج عنهم، وضمت أطفالا وسيدات من ذويهم. المواجهات العسكرية مع إيران. أدت المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران إلى مقتل 4 جنود أمريكيين ينتمي جميعهم لوحدات الدفاع الجوي، وذلك جراء هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية في الأردن والعراق. دبي. انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة مقاطع فيديو قيل إنها توثق اندلاع النيران إثر حريق ضخم استهدف بنى تحتية ومنشآت نفطية في دبي بدولة الإمارات جراء هجمات صاروخية إيرانية. وحازت المقاطع المتداولة بلغات متعددة من بينها العربية والإنجليزية والتركية والبوسنية ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية، مستغلة حالة التصعيد والتوتر الراهن في المنطقة. وزير صهيوني يقول: قال وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو أمس إن الهدف النهائي للحكومة الصهيونية هو السيطرة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه. ونقلت هيئة البث الصهيونية عن إلياهو وهو من حزب القوة اليهودية اليمين المتطرف قوله إن هدفنا النهائي هو استعادة السيطرة على غزة بما في ذلك إقامة مستوطنات. وأضاف: أتفق على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش في الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة. روسيا وأوكرانيا. يشير المشهد العسكري إلى تصعيد واستهداف متبادل في عمق روسيا وأوكرانيا يتجاوز الخطوط الأمامية ليطال البنية التحتية والمراكز التجارية داخل البلدين في دوامة عنف تزامنت مع تغييرات قيادية في الجيش الأوكراني وعشية لقاء دبلوماسي أمريكي روسي مرتقب. أوكرانيا. للمرة الثانية خلال أسبوع استهدفت مسيرات أوكرانية أمس شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. وجاء الهجوم على مستودعات لشركة ويندي بيريز العملاقة في جنوب روسيا بعد 4 أيام على هجوم استهداف مستودعين كبيرين للشركة قرب موسكو، وأدى إلى مقتل 8 موظفين واندلاع حريق دمر المنشآت تقريبا. وتعد وايلد بيريز أكبر شركة روسية للتسوق الإلكتروني توصف بأنها موازية لأمازون الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أكثر من 10 ليال من الهجمات الأمريكية المكثفة على إيران بهدف تقويض قدرتها على التحكم في مضيق هرمز دون أن تنجح في إحداث تحول في موقف طهران، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معادلة ردة جديدة وغير مسبوقة تتمثل في ضرب وتدمير البنية التحتية المدنية في قلب العاصمة طهران في مسعى لرفع الكلفة على إيران وفق محللين. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تداعيات سياسية الغربية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الضغوط الدولية وخرق الاتفاقات الأمنية قد يدفعان دولا إلى اعتبار امتلاك السلاح النووي السبيل الوحيد لحماية سيادتها وأمنها القومي، لافتا إلى تجربة إيران. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا. إنذار طارئ سيصدر على ملايين الهواتف في أستراليا لماذا يثير مخاوف ضحايا العنف الأسري. كيمبرا. أستراليا تشهد انخفاضا تاريخيا في معدلات التدخين اليومي. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة نابلس، يا أهل برقة، استغاثة فلسطينية لإنقاذ عائلتها من هجوم المستوطنين. الكيان الصهيوني، خنادق للتماسيح بالسجن النقب، بن غفير يبدأ تنفيذ خطته لترهيب الأسرى. مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون يقول سلوك إيران ينتهك القانون الدولي ويقود السلام. فلسطين المحتلة القدس، رسموا شعار المخلص وحشدوا أنصارهم تحذيرات من تصعيد جماعات الهيكل بالمسجد الأقصى. فلسطين المحتلة جنوب الخليل، بين أطلال المنازل ومخططات الاستيطان مأساة التهجير في جنوب الخليل. اليمن، تحذيرات حوثية تجبر 9 ناقلات على العودة أدرجها إلى السعودية. سوريا، في ثالث جلسات محاكمته النيابة تطلب إعدام وسيم الأسد. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا ويهدم 8 منازل ومنشآت في الضفة. سوريا، وقفة احتجاجية في القنيطرة تطالب بالمعتقلين السوريين في السجون الصهيونية. المواجهات العسكرية مع إيران، هل كشفت الضربات الإيرانية هشاشة القواعد الأمريكية؟ دبي، مشاهد لحرائق ضخمة تلتهم منشآت نفطية في دبي، ما حقيقتها؟ وزير صهيون يقول: وزير صهيون يقول هدفنا السيطرة على غزة والاستيطان فيها. روسيا وأوكرانيا، تصعيد واستهداف متبادل في العمق، هل تقترب أوكرانيا وروسيا من الإنهاك؟ أوكرانيا للمرة الثانية، أوكرانيا تضرب أكبر شركة روسية للتجارة الإلكترونية. الولايات المتحدة الأمريكية، الكهرباء والجسور مقابل السفن، ترامب يضع معادلة جديدة وإيران تهدد بإشعال المنطقة. روسيا، لافروف يقول السلاح النووي قد يصبح الضمان الوحيد للسيادة في ظل الاستفزازات الغربية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 6 درجات. غدا الجمعة طقس مشمس، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 4 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 12:51، يرفع لأذان المغرب تمام 5:12، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:32. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بعنوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، مفضل الأماكن والأزمان على بعضها بعضا، الذي أنزل القرآن في الليلة المباركة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلب الله سبحانه وتعالى من كل مؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقرأ القرآن. إذن فالاستعاذة هي أول لقاء بين المؤمن وبين بداية قراءة أو قراءته للقرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم، في سورة النحل. وواضح أن الآية الكريمة بتطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل ما نقرأ القرآن، لأن الله لما بيكون معاك بتكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة وأعلى من كل قوة، لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى في جانبك. وإحنا لما نقرأ القرآن لابد أن نصفي جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله، وفي الحالة دي ما بنعملش ده بقدراتنا إحنا ولا بقوتنا، ولكن بالاستعانة بقوة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان، وإبليس بيجي دايما من الباب اللي بيشوف فيه المنهج ضعيف، فلو لقى إنسان متشدد في ناحية بيجيله من ناحية تانية. فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة يحافظ عليها وبيأديها في أوقاتها، وجاله إبليس من ناحية المال يوسوس له بأنه ما يطلعش الزكاة لأنها حتوديه للفقر، ويوسوس له أنه يأكل حقوق الناس، وبيدخل السرور في نفسه بالوهم بأنه رح يبقى غني وآمن مطمئن على بكرة وبعده وهكذا. فعشان كده فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنما بتخلي ربنا سبحانه وتعالى بقوي نقط الضعف فيك، فما يقدرش الشيطان إنه ينفذ إليك وإنت بتقرأ القرآن، عشان يحط في راسك ودماغك هواجس تلهيك عن هذه القراءة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ومع هذه الأقوال بيقولوا للكذب نجاة ولكن الصدق أنجى، للباطل بقاء ولكن الحق أبقى، للمال قوة ولكن القناعة كنز لا يفنى، للشهوات لذة ولكن للعفة حلاوة ما بتتنسيش، وللكلام بلاغة لكن للسكوت حكمة أبلغ. كون زي البصلة بتخلي أعدائك يعيطوا اللي بيحاولوا إنهم يخلوك تعيط، وخليك كون زي البطيخة في أسرارك محدش يعرف إن كان جواها أحمر ولا أصفر، وكون زي تفاحة نيوتن بتلهم اللي حواليك بأفكارك المبدعة، وزي حبة الزيتون اللي كلما عصرت بمشاكل وهموم الزمان أنتجت لينا زيت بيشفي الجروح والآلام من التانيين. بيقول أنيس منصور: ثلاثة ما بصدقهمش، السكير لما يصلي، والتاجر لما يحلف، والمرأة لما تعيط. إيه رأيكم؟

بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا بالأغصان اللي من ذهب؟ هقولها لكم، هعرفكم على الأغصان اللي من ذهب. الغصن الأول كفى بالموت واعظ، وللجماعة مفرق، وللحياة مكدر، وللذات هادم. الغصن الثاني ربنا وحده هو اللي بيملك إسعاد التانيين، ما تطلبش السعادة من غيره ولا تلتمسها من سواه. الغصن الثالث ظن الأغنياء إن السعادة في المال، وظن الملوك إنها في السلطة، والصحيح إن السعادة في عبادة الله. الغصن الرابع بيقول واحد من المشاهير بعد ما أسلم، بقالي 40 سنة بدور عن السعادة، ما وجدتهاش إلا في الإيمان بالله. الغصن الخامس الست الشريفة هي اللي يرجى خيرها ويؤمن شرها، فهي بتوصل النفع للتانيين وبتكف أذاها عنهم. الغصن السادس رب عمل صغير تعظم النية، ورب عمل كبير بتصغر النية فما تستحقرهاش. الغصن السابع عن الدنيا رح نرحل، وبرافق سرنا العمل، فإما روضة تظل وإما قبر يشتعل والعياذ بالله. الغصن الثامن بين كل المشاعر بيبقى الألم المربي الأكبر للإنسان. الغصن التاسع بيقول الشيطان أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وبلا إله إلا الله. الغصن العاشر والأخير، يا ترى بتتوقع إيه؟ هناك جنة الرحمن مش رح تتخيلها أبدا. رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى، اللهم آمين.

وهنا قصة أعجوبة الاستغفار. هناك ست قالت: مات جوزي وأنا عندي 30 سنة من عمري، وعندي منه 5 أطفال بنين وبنات. ظلمت الدنيا في عينيا وبكيت حتى خفت على بصري وندبت حظي ويئست وطوقني الهم، فأبنائي صغيرين وما عندناش دخل يكفينا، وكنت أصرف باقتصاد من المال القليل اللي سابهولنا أبونا. وبينما أنا في غرفتي فتحت المذياع على إذاعة القرآن الكريم، وإذا بشيخ بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وبتقول: وكثرت بعدها الاستغفار، وأمرت أولادي إنهم برضو يستغفروا. والله ما مرش علينا 6 شهور حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لينا قديمة، فعوضت فيها بملايين، وبقى ابني الأول علي أو على طلاب منطقته، وحفظ القرآن كاملا، وصار محل عناية الناس ورعايتهم، وامتلأ بيتنا بالخير، وبقينا في عيشة هنية، وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي، وراح عني الهم والحزن والغم، وبقيت أسعد امرأة. وده كله بالاستغفار. استغفروا ربكم إن ربكم كان غفارا، يرسل عليكم السماء مدرارا. إذن أحبتي في الله، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.

بعنوان بين كبش إبراهيم الخليل وكباشنا اليوم. عندما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام قربانا لله، بادر إلى ذبحه مسرعا، وأذعن إسماعيل صابرا. فلما تم مراد الله تعالى بابتلاء خليله إبراهيم عليه السلام وتأكد عزمه وشرع في ذبح ابنه، فداه الله بذبح عظيم، فكان هذا الكبش العظيم دليلا وبرهانا عظيما على تمام التضحية والفداء لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام يهم جازما بذبح ابنه وثمرة فؤاده، أمله الكبير وأمنية عمره الطويل وفلذت كبده وهو شيخ كبير. ما أعظمه من ابتلاء واختبار، وما أروعه من توحيد خالص صادق تهون معه كل التضحيات والفداء، ولو كان الثمن أغلى من النفس وأعز من الفؤاد. فأين معاني التضحية والفداء في حياتنا اليوم ونحن نذبح أضاحينا؟ أين فداؤنا لأمتنا التي تسأم أشد العذاب؟ إخوتنا يرزحون تحت الصياط والمدافع، يفترشون المذابح ويلتحفون المآسي، أما نحن إلا من رحم ربي، فتشغلنا صيحات الأزياء والموضات عن صيحات العذارى المغتصبات، وتصم أذخات التجديد

فرفاهيتهما لا نظير لها. يا أمة التوحيد، لقد نحرنا كباشنا، تقبل الله منا ومنكم، فمتى ننحر الهوى والشهوات ونسفك دماء الهوان والذل؟ ومتى نحقق الفداء والتضحية لهذا الدين العظيم؟ وإن الخير في الأمة كثير وباق إلى قيام الساعة، وإن تباشير الفجر تؤذن بالشروق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ودي قصة بائع الفراولة. تعرفوا الفراولة؟ اللي هي الفريز استروبري الفراولة. اتقدم رجل عاطل عن العمل لشغل وظيفة، والوظيفة ايه دي؟ وظيفة منظف مراحيض للتواليت، لمقابلة مع مدير الشركة. قال المدير، قال للعاطل عن العمل اللي جاي عاوز يشتغل، قال له انك اتقبلت في الوظيفة لكن محتاجين بريدك الالكتروني عشان نبعت لك عقد العمل والشروط. فرد الراجل العاطل عن العمل وقال له، قال له أنا ما عنديش بريد إلكتروني ولا جهاز كمبيوتر في البيت. فالمدير جاوبه، قال له ما عندكش جهاز كمبيوتر؟ يعني أنت غير موجود، وإن كنت غير موجود يعني إنك ما تقدرش تشتغل عندنا. خرج الراجل العاطل عن العمل وهو متشائم، زعلان، حيران، ما يعرفش يعمل ايه. شغل المراحيض لازم يكون عنده كمبيوتر وبريد الكتروني، ايه ده؟ المهم، وبطريقه اشترى بكل اللي عنده من فلوس، وهم 10 دولارات، اشترى كيلو جرام

جرام من الفراولة كيلو، وابتدى يدق الأبواب عشان يبيعها، وفي نهاية المطاف ربح الراجل 20 دولار. بعد ده عرف الراجل إنه العملية مش صعبة، فده باليوم التاني ابتدى بتكرار العملية 3 مرات هو يبيع الفراولة. وبعد فترة ابتدى الراجل بالخروج الصبح بدري يشتري 4 أضعاف كمية الفراولة، وبدأ بقى مدخوله يزداد إلى أنه قدر الراجل يشتري بسكليتة. وبعد فترة من الزمن والشغل الجاد قدر الراجل أنه يشتري شاحنة صغيرة، إلى أنه بقى الراجل عنده شركة صغيرة لإيه؟ لبيع الفراولة. بعد 5 سنوات بقى الراجل مالك أكبر مخزن للمواد الغذائية. ابتدى الراجل يفكر بالمستقبل، إلى أنه قرر أنه يأمن الشركة عند أكبر شركات التأمين. وفي مقابلة مع موظف شركة التأمين قال له الموظف قال له أنا أحتاج بريدك الإلكتروني عشان أبعت لك عقد التأمين. فجاوب الراجل بأنه ما يملكش بريد إلكتروني، وحتى أنه ما عندوش كمبيوتر. فرد موظف التأمين مستغرب قال له انت اسست اكبر شركة للمواد الغذائية وب5 سنوات وما عندكش بريد الكتروني، ايه كان راح يحصل لو انك تملك بريد الكتروني؟ رد الراجل عليه قال له لو كنت املك بريد الكتروني قبل 5 سنوات لكنت دلوقتي بنظف مراحيض الشركات. العبرة يا إخوانا إنه أحيانا ربنا بيمنع عنك أمر أنت بتحسبه إنه الصالح ليك، لكنه سبحانه وتعالى بيخبي لك الأفضل دايما، ونعم بالله.